0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.

0: يا صاحب البحر، لقد قررت أن أعمل معك. لماذا لا تجيبني؟
1: عن أي شيء أجيبك؟ أنت لم تسألني، لقد اتخذت قرارك وحدك.
0: كنت أقصد أنني أتمنى العمل معك، وأريد أن أتعلم قيادة السفن.
1: هل أنت جاد في طلبك؟
0: بكل تأكيد.
1: اتبعني.
0: يمكنك أن تعتمد علي في أي شيء يا سيدي، لن تندم أبدا، إنني ماهر وسريع التعلم.
1: قف هنا وراقب الدفة، إذا تحركت يمينا ارفع يدك اليمنى لأعلى، إذا تحركت يسارا ارفع يدك اليسرى، فهمت؟
0: بالتأكيد، هذا أمر سهل سيدي الربان. ماذا أفعل عندما تكون الدفة ثابتة في المنتصف؟
1: تظل ثابتا مثلها، لا تتحرك.
2: زياد، هل أنت مريض؟
3: لماذا لا تجري فوق السفينة وتلهك عادتك؟
0: اتركاني، إنني في عمل.
2: أي عمل؟
0: أتابع حركة الدفة لأبلغ الربان إذا اتجهت يمينا أو يسار.
2: إنه يعلم بحركتها بالتأكيد.
3: أليس هو الذي يوجهها يمينا أو يسارا؟
0: هذا صحيح. أكان يسخر مني؟ يا صاحب البحر، يا صاحب البحر،
1: ماذا تريد؟
0: لماذا تركتني أجلس في الخلف كل هذا الوقت وأنا لا أؤدي شيئا نافعا؟
1: تركتك كل هذا الوقت لأختبر طاعتك لي، وقد فشلت في الاختبار. تركت موقعك دون إذن، هذه واحدة.
0: أهناك خطأ آخر؟
1: بكل تأكيد، إذا فكر كل بحار في السفينة منفردا سيختل النظام ونغرق جميعا. أنا الربان هنا لا أنت.
0: بالطبع يا سيدي، أعتذر.
1: أتعترف بالخطأ؟
0: نعم يا سيدي.
1: ومستعد لتنفيذ العقاب؟
0: أمرك يا سيدي.
1: قم بتقشير كل هذه الخضروات لإعداد العشاء.
2: الله، الطعام اليوم طيب للغاية.
3: أنت في كل يوم تردد نفس العبارة.
1: الطعام اليوم مميز بالفعل، لأن صديقنا زياد شاركنا في إعداده.
0: ما دمت راضيا عني يا سيدي، أكمل لي حكاية الملك طلو.
1: نعم، أين توقفنا؟
2: عند الطعام الطيب.
1: أيها النائم، أقصد أين توقفنا في قصتنا؟
3: عندما طلب الناس من نبيهم أن يسأل الله في إرسال ملك إليهم.
0: لا، عبرنا هذا الجزء، وأرسل الله إليهم طالوت ملكا فرفضوا، وطلبوا دليلا على استحقاقه للملك.
1: نعم، ثم جاءهم تابوت العهد الذي كان قد فقد منهم.
0: لم تقل لي، ما هو تابوت العهد؟
1: تابوت العهد كان رمزا لقوة بني إسرائيل وهيبتهم، كانوا يأخذونه معهم في الحروب فينتصرون على أعدائهم.
0: ولما كان رمزا لهيبتهم؟
1: لأنهم كانوا يحتفظون في التابوت بألواح التوراة وبقية مما ترك موسى وهارون.
0: حسنا، وهل جاءهم التابوت؟
4: كيف يطير التابوت في السماء؟
5: انظروا، إنه يهبط من أعلى.
6: سامحني أيها النبي الكريم صموئيل، لقد صدقتنا القول.
7: هل لنا يا سيدي النبي أن نفتح التابوت وننظر إلى ما بداخله؟
6: إنه يشير بالموافقة.
5: هيا أسرعوا،
4: انظروا، أثار آل موسى وآل هارون كما هي.
6: هذا طعام المن، ما زال طازجا، يصلح للأكل.
7: هذه ألواح التوراة لم تمس.
5: يا إلهي، أشعر براحة لم أعهدها.
7: الآن وقد أكرمنا الله بإعادة تابوت العهد إلينا، يبدأ دورنا في العمل والإعداد للحرب. علينا أن نسرع في إعداد الجيش وتدريب الجند على القتال.
5: تدريب الجنود سيستغرق وقتا طويلا.
4: أقترح أن نستعين بجنود من الخارج يحترفون القتال.
7: وما دافع هؤلاء الجنود في الحرب؟
4: المال بكل تأكيد.
7: إذن يستطيع الملك جالوت أن يشتريهم وينقلبون علينا إذا دفع أكثر.
6: هذا صحيح، أمر محير.
7: أيها الناس، لقد استمعت إلى آرائكم وأخذت مشورتكم، والآن إليكم قراري. سأعد جيشا من الفلاحين والرعاة.
8: فلاحين ورعاة؟
7: لا أريد مقاطعة. هؤلاء أجدر الناس بالقتال لاسترداد أراضيهم وقطعانهم المسلوبة، وسيبدأ الإعداد للجيش من صباح الغد.
5: مولاي، هل تود تجربة النوع الجديد من الرماح؟
7: ليحمل كل منكما رمحا، صوبا على تلك النخلة.
5: هذا يثبت لمولاي أن الرماح الجديدة أفضل.
7: لست متأكدا، لعل أحد الرماة أفضل من الآخر. تبادل الرماح ثم أعيد الرمي.
5: أرأيت يا سيدي؟
7: نعم، الآن اطمأن قلبي. اصنعوا رماحا من هذا النوع الجيد، تكفي لثمانين ألف جندي. لا بأس، ولكن هذا لا يكفي.
9: توقفوا، ماذا يقترح مولاي؟
7: أريدهم أن يتدربوا فوق الخيول وعلى الأرض بالدروع وبدونها.
9: بدون الدروع سيكون التدريب شديد الخطورة،
7: والحرب لن تكون ساحة تدريب هادئة.
10: أيها الملك الكريم طالوت، أريد أن أشتكي لك.
9: ابتعد أيها الرجل.
7: دع، تكلم، أعطيك الأمان.
10: أريد أن ألتحق بالجيش يا مولاي.
7: ماذا تعرف من فنون القتال؟
10: لا أعرف شيئا في الحقيقة غير الطهي وإعداد الطعام.
7: أنت الآن واحد من أفراد الجيش. الجنود في كل الجيوش يحتاجون إلى تغذية طيبة. ستقوم أيها الجندي بمهمة إطعام الجيش.
11: سيدي، نحن نسير منذ ساعات طويلة.
7: أعرف، مر الجيش أن يزيد من سرعته.
11: نتحرك أسرع، إننا نكاد نهلك من الحر والظمأ. كنت أقترح أن نرتاح قليلا.
7: لن يمنحنا العدو فرصة الراحة، يجب أن نعتاد المجهود الشاق.
11: لقد نفد الماء منا.
7: أعرف، وهذا جزء من خطتي.
5: ألا يوجد مع أحدكم جرعة ماء؟
10: أصمت ولا تذكر الماء أمامي.
5: كيف تحتمل الظمأ وحرارة الشمس في سنك هذه؟
10: أعرف أن الموت نهاية كل حي، فما أشرف أن يموت المرء دفاعا عن أرضه.
5: لقد ضعنا في هذه الصحراء الواسعة.
12: لا أريد أن أموت.
10: ألطف بنا يا رب موسى وهارون.
12: هل هذا سراب؟
10: لا، إنه الماء.
11: النهر يا سيدي، النهر.
7: توقفوا مكانكم، إياكم أن تشربوا من هذا النهر.
11: الماء عذب ونظيف، ونحن نكاد نموت من الظمأ.
7: اسمعوا أوامري، أنا القائد. لا تشربوا، إن هذا النهر ابتلاء من الله لكم. من شرب منه فهو ليس مني، ومن أطاعني فهو مني. أسمح لكم فقط باغتراف جرعة واحدة. قلت غرفة واحدة باليد، توقف عن الشرب.
12: كيف نتوقف؟ الماء لذيذ.
10: لن أمس الماء ما دامت هذه أوامر الملك.
11: سامحني يا سيدي، لا أستطيع المقاومة.
7: هل انتهيتم؟ فلنواصل التحرك الآن.
10: الملك يشير لنا.
7: أيها الجنود، توقفوا. كل من شرب من النهر يتجه إلى جهة اليسار، والباقون إلى جهة اليمين. أنت شربت من النهر، رأيتك بعيني. اذهب مع من شرب.
11: أنا مساعدك وذراعك الأيمن يا مولاي.
7: أوامري واضحة، اذهب مع من شرب.
5: لا تخاف، لا يمكن أن يوقع العقاب بكل هذا العدد.
7: أنتم مفصولون من الجيش، عودوا من حيث أتيتم. هيا يا جنودي لنواصل السير.
11: ليتني قاومت الماء وأطعت الملك طالوت.
13: إنه أحمق، كيف يطلب من الجنود أن يمتنعوا عن شرب الماء في صحراء حارقة؟
11: لا تسبه يا رجل، ربما لديه حكمة ما.
13: لماذا تنحاز له بعد أن طردك من خدمته؟
11: أعرف سيدي طالوت جيدا، منذ أن كان دباغا للجلود وراعيا للغنم. هو رجل حكيم وعالم ببواطن الأمور.
13: كيف هذا؟ حدثني عنه أكثر.
11: لديه معرفة كبيرة بعلم الفلك، ويستطيع تحديد الجهات بمطالعة النجوم في السماء.
13: وإذا كانت هناك غيوم في السماء كما هو الحال الآن؟
11: يعرف الجهات بالنظر إلى مكان هبوب الرياح وتكوين الكثبان الرملية حول الشجيرات الصغيرة.
13: يا له من رجل خطير.
12: السلام على الملك جالوت العظيم.
14: أهلا بك يا عمروس، لماذا تركت مكانك في جيش طالوت؟
13: جئتك بصيد ثمين، عندي خبر مهم.
14: تحدث.
13: صحبنا الملك أياما في الصحراء المحرقة دون ماء، وعندما توقفنا أمام نهر أمرنا ألا نشرب، ثم قام بطرد كل الجنود الذين شربوا.
14: يا له من قائد قوي، وكم بقي من رجاله الصامدين؟
13: كنا في البداية 80,000 جندي، شرب من النهر أكثر من 76,000، الباقي عدد قليل.
14: لكنهم أشداء، مخلصون، قادرون على مقاومة إغراء الظمأ.
13: عندي معلومات أخرى عن الملك طالوت نفسه.
14: قل ما عندك.
13: بالرغم من ذكائه وقوة جسمه وعلمه الغزير، إلا أنه ليس محاربا.
14: كيف هذا؟
13: كان يعمل راعيا ودباغا للجلود، ولم يتعلم أبدا المبارزة أو فنون القتال.
14: قائد جيش يبارز بعقله ولا يحسن استخدام يديه، هذه معلومة مهمة.
13: أين مكافأتي يا سيدي؟
14: سأعطيك وزنك من الذهب.
10: إلى أين نسير يا مولاي؟
15: انتظروا، ناولني رمحك أيها الطاهر، أبلغ الجنود أن يرتاحوا قليلا.
10: أمرك يا مولاي.
16: أيها الجنود، فترة من الراحة.
10: معذرة يا مولاي، لماذا غرست رمحك في الأرض؟
15: لأراقب اتجاه الظل.
10: كان الظل هنا في هذه البقعة من الأرض، ومع حركة الشمس انتقل الظل إلى هناك.
15: لو رسمنا خطا بين نقطة الظل الأول ونقطة الظل الثاني لاكتشفنا خط الشرق والغرب.
10: لا أفهم يا مولاي.
15: النقطة الأولى تشير إلى اتجاه الغرب، والنقطة الثانية تشير إلى اتجاه الشرق.
10: إذن نستطيع أن نحدد مكان معسكر العماليق والملك جالوت.
15: نعم، سنصل إليهم بإذن الله فجر الغد.
17: أيها الجنود، يا جيش العماليق، هذه فرصتكم للقضاء على عدوكم.
18: الحرب! الحرب!
17: إذا هزمناهم لن تقوم لهم قائمة. من يقتل جنديا سأعطيه أرضه وماله وأزيده الضعف.
18: الحرب! الحرب! الحرب!
15: نحن على مشارف أرض العماليق، إياكم أن ترهبوا أعداءكم، وإلا انهزمتم قبل أن تبدأوا القتال. سنعسكر الليلة هنا ونبدأ الهجوم مع أول ضوء للنهار.
19: صلوا لله الواحد الذي أرسل إلينا أنبياءه إبراهيم ويعقوب وموسى وهارون.
10: لماذا أحس في صوتك نبرة من الحزن؟
19: كنت أتمنى أن أكون محارباً يتقن فنون القتال، لأزود عن جيشي وأكون المثل الأعلى لجنودي.
10: أنت مثلنا الأعلى وقائدنا وملكنا الذي أرسله الله لنا، والنصر لا يأتي إلا من عند الله.
19: أحسنت أيها الجندي الطيب، أعد لنا طعاماً خفيفاً على المعدة يهضمه الجند قبل أن يبدأوا في القتال.
13: انظر يا مولاي إلى عددهم القليل.
14: ستكون المعركة أسهل مما توقعت.
15: اضبطوا أيها الجند، واعلموا أنكم تقاتلون في سبيل الله وتدافعون عن أرضكم ونسائكم وأطفالكم وكرامتكم في الحياة.
9: عددهم كبير، إنهم يحجبون قرص الشمس.
10: لكنهم لن يحجبوا ضوءها، إننا أصحاب حق وسننتصر بإذن الله.
9: كيف؟ ألا ترى العدد أمامك؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.
10: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
15: استعدوا للهجوم،
17: حطموهم بسيوفكم ودقوا عظامهم.
20: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم.
0: وماذا حدث بعد ذلك؟ هل انتصر جالوت الظالم؟
21: انتظر يا زياد، لقد وصلنا إلى الميناء ويجب أن نستعد للرسوب بالسفينة.
0: وطالوت والحرب؟
21: يمكنهم أن ينتظروا قليلاً حتى نرسو بأمان وأبحث عن والديك، وبعدها أكمل لك القصة غداً بإذن الله وأنت بينهما.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

القارئ سعيد حسين القلقالي هو قارئ قرآن عراقي يتميز بترتيل القرآن الكريم وفق الطريقة البغدادية. ولد في بغداد في منطقة باب الشيخ، ونشأ وترعرع في بيئتها الشعبية البغدادية، وتأثر بأجوائها الاجتماعية.

وفي العام 1950 دخل المدرسة الدينية التي كان يديرها الحاج محمود عبد الوهاب، وظل سعيد ملازما للحاج محمود عبد الوهاب حتى حصل منه على إجازة تؤهله لأن يكون قارئا ومجودا للقرآن الكريم، ثم دخل دار الإذاعة في بغداد وبدأ يسجل التلاوات التي كانت تبث عبر المذياع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي من أهم أعلام القراء لكتاب الله عز وجل، ويمتاز بجمال صوته وحسن تغنيه بالقرآن الكريم وبتلاوته العطرة، حيث يعتمد عددا من طرق التلاوة، وأهمها والذي اشتهر بها رحمة الله عليه هي الطريقة البغدادية في التلاوة. القارئ الشيخ سعيد القلقالي من أكثر الشيوخ العراقيين الذين يهتم لسماعه طلاب التلاوات القرآنية من طالبين العلم والعامة، حيث يفضل الكثيرين البحث عبر منصات أو مقاطع صوتية لفضيلة الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي، نظرا لخشوعه الرائع رحمة الله عليه وإجادته لتلاوة القرآن الكريم، وخاصة في قصار السور وسورة الكهف وسورة مريم وسورة يونس، والتي دائما ما تتصدر نتائج البحث. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. اهتم الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي بدراسته الشرعية منذ الصغر، وقد تعلم فنون أو علوم التلاوة عبر عدد من الشيوخ، ومن أهمهم الشيخ محمد عبد الوهاب، فقد كان أستاذه الأول وسببا لتعلمه علوم الدين. وقد كان القارئ طالبا في مدرسته منذ العام 1950، ودرس على يده أحكام التجويد حتى نال الإجازة منه، ومنها بدأ في ترتيل وتجويد القرآن الكريم. وقد لمع اسم وصوت الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي عندما بدأ في تلاوة القرآن الكريم عبر الإذاعة الأشهر في زمنه، وهي إذاعة بغداد العراقية، حيث كانت تقوم الإذاعة بتسجيل صوته أثناء التلاوة وبثها عبر الراديو ليستمع له الكثيرين في بغداد خاصة وكامل العراق عامة، وليصل إلى الكثير من القلوب في الوطن العربي والعالم الإسلامي. اشتهر الشيخ سعيد حسين القلقالي كما ذكرنا مسبقا في تلاوة القرآن الكريم عبر إذاعة بغداد، وقد سجلت له العديد من التلاوات. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. توفي القارئ سعيد حسين القلقالي في العقد السادس من عمره رحمه الله، وتحديدا في يوم 19/2003. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: طفولة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بركة في كل شيء.
1: في بادية بني سعد كانت حليمة مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم ترى من بركة هذا اليتيم ما لم يكن يخطر ببال، فالخير يدر عليها من كل ناحية، والبركة تحل عندها في كل شيء. وهكذا ظلت حليمة عامين كاملين وهي في كل يوم ترى عجبا من بركة هذا اليتيم، حتى أتمت مدة رضاعه وأصبحت لابد لها من العودة به إلى أمه، فجاءت به إلى آمنة وهي أشد ما تكون راغبة في بقائه معها.
0: سرت آمنة لما رأت وليدها وقد أصبح ناميا وراضيا، حتى لا يخيل للمرء بأنه ابن 4 سنين وهو لم يتجاوز السنتين بعد، فشكرت لحليمة وأكرمتها على عنايتها وإخلاصها. كانت حليمة حريصة على بقاء الغلام معها لما رأت من بركته، فكلمت أمه قائلة: إني والله لا أخشى عليه وباء مكة، فهلا أذنت لنا أن نعود به مرة أخرى إلى البادية حيث الهواء النقي والجو المنطلق والفضاء الرحيب حتى يشتد عوده؟ فوافقت آمنة، فشكرت لها حليمة وعادت بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى البادية فرحة مسرورة.

0: ومثلما كانت حليمة سعيدة بعودة رضيعها معها إلى البادية، كان الرضيع كذلك فرحاً مسروراً بالعودة إلى البادية بعد أن ألفت عيناه فضاءها الرحب، وألفت نفس حياة البساطة التي تلائم طبيعة الأطفال بما فيها من الحرية، حيث يدرج الطفل ويمرح على الرمال السهلة والبطاح الواسعة والأرض المنبسطة. مداعبة حليمة وابنتيها للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: كانت حليمة تداعب النبي صلى الله عليه وسلم وتراقصه وتناغيه كما تفعل الأمهات مع الأبناء وتقول: يا ربي إذا أعطيته فأبقه، وأعله إلى العلا ورقه، واتحظ أباطيل العدا بحقه. أما الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فكانت تعتني به وتحمله معها إلى المراعي حيث ترعى الأغنام، فإذا اشتد الحر وطال الطريق حملته، ثم ترسله أحياناً فيدرج وراء النعاج والخراف يحوشها بعصاه، وقدماه الصغيرتان تغوصان في الرمال السهلة الكثيفة فيكبو فوقها ثم ينهض حتى تدركه أخته الشيماء مرة أخرى وتأخذه بين ذراعيها وتضمه إلى صدرها وتطبع على خده قبلة الحنان وتقول: هذا أخ لي لم تلده أمي وليس من نسل أبي وعمي.
0: وتقول أيضا: يا ربي أبقي أخي محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا وكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطه عزا يدوم أبدا.

0: كانت حليمة شديدة الرعاية ليتيمها، شديدة العناية به والخوف عليه، تخشى عليه الحر والبرد وتلاحقه بعينيها وتحوطه بعنايتها ورعايتها. أفزعها الحر ذات يوم، فخرجت تطلبه في وقت الظهيرة بعد أن استراح الناس وآوت الأغنام إلى الظل، وقد خشيت عليه وهج الشمس المحرق، فوجدته عائدا مع أخته الشيماء، فجعلت تلوم ابنتها وتقول في ألم وغيظ: في هذا الحر يا شيماء؟ فقالت أخته: لا تزعي يا أمي، فوالله ما وجد أخي حرا، لقد وجدت غمامة تظل حيثما ذهب، إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت. جميل بأجمل منه.
1: لقد كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالجميل وأشدهم مكافأة عليه، فلم ينسى لأمه التي أرضعته من ثديها وغذته بلبنها أن لها عليه حق الأم على ولدها، وكذلك لم ينسى لقبيلتها بني سعد ابن بكر ابن هوازن، فظل دائما يذكر أنه نشأ في باديتهم وتربى بينهم، وكان له منهم إخوة وأخوات وآباء وأمهات وأهل عشيرة. قدمت حليمة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أظهر الله الإسلام، وشكت إليه حالها وما تلاقيه من شدة العيش في البادية، فكلم لها خديجة فمنحتها بعيرا وأربعين شاة وردتها مكرمة إلى أهلها.
0: واستأذنت عليه مرة أخرى فأذن لها صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت عليه قام لها متهللا يقول: أمي أمي، ثم بسط لها رداءه وأجلسها عليه وجعل يلاطفها ليشعرها بأنه لم ينس لها ما غمرته به من حنانها، ثم سألها عن حاجتها فقضى لها ما أرادت.
1: في غزوة حنين لما انتصر المسلمون على هوازن وغنموا كثيرا من أموالهم وسبوا كثيرا من نسائهم وذراريهم، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر قدوم هوازن كي يرد لهم ما كان قد غنمه المسلمون، ولما يأس من قدومهم قسم أموالهم وسباياهم بين المسلمين. ثم أتى إليه بعد ذلك وفد من هوازن يرجون أن يعفو عنهم ويرد إليهم أموالهم وأولادهم ونساءهم، وكان فيهم عمه من الرضاعة، فاستشفعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى النبي يعلن خضوع القوم وإسلامهم.
0: فقال صلى الله عليه وسلم: لقد انتظرت وتمهلت انتظارا لمجيئكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون، فقسمت السبي، فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وأسأل لكم الناس. فرد عليهم ما كان له ولبني عبد المطلب، وجعل يرغب الناس ويترضاهم حتى ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أروع الأمثال في حفظ الجميل لصاحب الجميل.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. صدق الله العظيم.

0: المراد من هذه الآية إثبات ضعف الإنسان وأنه يهتم بمصالحه الخاصة فقط، بحيث تنسيه ذكر الله سبحانه وتعالى.
1: أي أن الإنسان لا يتذكر الله تعالى إلا في الأوقات الحرجة التي تجتابه. هذا شأن الإنسان الضعيف الإيمان، فعليه أن يؤمن بالله تعالى وأقداره في جميع الأحوال، سواء كانت الدنيا له أم عليه.
0: وتهدف هذه الآية أيضا إلى محاربة الشرك الذي يلتجئ إليه الإنسان في الأوقات العادية وينفيه عنه وقت الشدة والضيق، وإذا انكشف هذا الضيق وزالت عنه هذه الشدة برحمة الله وقدرته، يعود ذلك الإنسان الضعيف ويعلل سبب زوال الضيق والشدة بأمور عقلية يبتدعها من عند نفسه، ويوقع نفسه بالشرك مرة ثانية.

0: اللهم نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونستغفرك مما نعلم، ونسألك خير ما نعلم، إنك علام الغيوب. نحمدك على ما شرعت لعبادك من الفرائض والنوافل، وعلى ما مننت به من نعمائك.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك، أن تصلي وتسلم وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

حج وصلاة وصيام وزكاة وشهادة، هي ذي أركان الإسلام تشعرنا بسعادة. تأتي وتروح الأعوام ويظل ضياء الإسلام، عين الخالق كيف تنام، من ينشر عدلا ووئام. حج وصلاة وصيام وزكاة وشهادة.

إلهي أرزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة. يا الله وسع علي رزقي وغير سوء حالي إلى أحسن الأحوال، واقضي عني الدين إنك على كل شيء قدير.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة في هذا الشهر الكريم منفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم. صدق رسول الله.
1: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. صدق رسول الله.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

نرحب بكم أعزائنا المستمعين، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف من خلالها عند بعض المحطات التراثية التي حافل بها إرثنا الإنساني الأصيل.

أدب النصيحة في العراق القديم. أعزائنا المستمعين، يقول صامويل نوح غريمر صاحب كتاب التاريخ يبدأ من سومر، يقول إن الأدب السومري هو الأقدم في التاريخ، وقد احتفظت آلاف الألواح والتماثيل والأعمدة الحجرية والمزهريات وأحجار الطوب ومحاجر الأبواب ومستودعات المؤسسات، احتفظت بنصوص شعرية ونثرية رفيعة تحوي الكثير من المعلومات حول التاريخ والدين السومريين. ويجدر القول إن معظم الألواح الأدبية ذات القيمة العالية في دراسة التطور الفكري السومري ترقى إلى القرن 18 قبل الميلاد، بينما غالبية الأعمال المنقوشة كانت قد وضعت في قرون أقدم من ذلك. يركز أدب النصيحة الرافدين على مجموعة الحكم والأمثال والأقوال المأثورة التي أنتجها الأدب انطلاقا من الحياة اليومية ومن ضرورات البناء الاجتماعي، وبغية ترسيخ الأسس الاجتماعية لبناء الحضارة الجديدة، دأب المبدعون العراقيون الأوائل على توجيه جهدهم الإبداعي في مجال النصيحة نحو العناية بالعائلة باعتبارها الوحدة الأساسية لذلك البناء. ومما له دلالة عظمى أن تلك الحكم والأمثال لم تبقى أسيرة التشتت والعشوائية كما هو حالها في أيامنا، بل تأسست مدارس متخصصة وضعت في برامجها مهمة إعدادها وتنظيمها لغرض إدخالها في برامج التعليم المدرسي. فعلى سبيل المثال، تأسست المدرسة السومرية أي دبا، أي بيوت الألواح، والتي استقطبت رجال العلم والثقافة للقيام بمعاينة وترتيب وإعداد تلك الأقوال ووضعها في متناول المدارس بعد تصنيفها على شكل مجاميع حسب اختصاصها. ولم يقتصر أمر هذا النوع من الإبداع على نشاط المبدعين السومريين، بل إن الأقوام الأخرى التي شاركت في العيش في ربوع وادي الرافدين أعطت تكويناتها الأدبية في هذا المجال. لقد تابع الأكاديون والبابليون والآشوريون السير على خطى السومريين وأضافوا مساهماتهم في إغناء هذا الأدب العريق. في هذا الإطار نلاحظ مستمعي الكريم أن مجموعة الأمثال والأقوال المأثورة والحكم القديمة الخاصة بالعائلة قد ركزت على ثلاثة محاور، هي الزواج، الأطفال والعلاقات الأسرية، والموقف من العمل والإنتاج ضمن قيم بناء الأسرة. فيما يتعلق بالزواج والأطفال، يصف وضع الحكمة السومري الشخص العازب بأنه متهرب من المسؤولية وأنه عاجز عن تحملها، فيقول إن الذي ليس له زوجة أو ولد لا تحتمل أنفه القيد. ورغم أننا قد نفهم أن هذا النص يصور الزواج وكأنه قيد يغل رقبة المتزوج، إلا أن النص الأكدي الذي جاء لاحقا كان أشد وضوحا في توجيه النقد للعازب، حيث جاء على الصورة التالية:

إن الشخص الذي لا يعول زوجة ولا يعول ابنا إنه شخص لا يؤتمن، ذلك الذي لا يعول إلا نفسه. وتصف حكمة أخرى المرأة غير المتزوجة بأنها كالحقل غير المزروع، كما تشير حكمة آشورية جاءت لاحقا إلى أن تلك المرأة تشبه المنزل الذي ليس له صاحب، إن المرأة من غير زوج كالحقل من غير زرع، أو المنزل بدون صاحب كالمرأة من غير زوج. على أننا نرى أن الحكيم السومري استطاع الارتقاء بالفكرة إلى مستوى آخر من التطور، فشدد على فكرة الاختيار الحر من الزوج لزوجته، كما أعطى الزوج أيضا ذات الحق في الاختيار. وكما يتضح فإن فكرة حرية الاختيار في الزواج تتكرر كثيرا في الأدب السومري وكذلك البابلي والآشوري، بل إن كثيرا من هذه الحكم والأمثال تشير إلى وجود علاقة ما بين الزوجين قبل الزواج والخطوبة، حيث يتودد الفتى لفتاته ويعيدها بأنه سيحقق لها المنافع والرفاهية التي تحلم بها إن وافقت على الزواج منه. كما أن هناك العديد من الأقوال على ألسنة الفتيات يحددن فيها مؤهلات ومواصفات الزوج المستقبلي، ولعل أهم شيء يذكرنه في هذا الصدد هو أنهن يرغبن في ألا يكون الفتى بخيلا. في هذا الإطار مستمعين الأكارم، لا نستطيع تجاوز قصيدة الغزل الجميلة التي تصور لقاء ديموزي أي تموز مع أننا، وهي عشتار، والتي تعني سيدة السماء، حيث تروي عشتار أن تموز قد مسكها من يدها وعنقها بينما كانت هي ترقص وتغني في جولتها حول السماء، لكنها حاولت التخلص منه بدعوى أنها لا تستطيع أن تبرر تأخرها لأمها، إلا أنه دبر لها حيلة بأن تدعي لأمها أنها كانت مع صديقتها. في نهاية القصيدة يذهب هو إلى الأم ويخطب عشتار منها، وتوافق هي فيتم الزواج.

أما المهر أعزائي المستمعين فلم يكن إجباريا في العراق القديم، فقد يقدم الشاب أو والده مبلغا من المال إلى والد العروس، إلا أن من الشائع أيضا أن المهر لا ضرورة له في تلك الحقب، كما أن هناك بعض الهدايا المالية تقدم إلى والد الزوجة، وهي تختلف من عائلة إلى أخرى ولا تحكمها قاعدة ثابتة، لكن المهم في نظر القائمين على الزواج هو المسؤوليات التي تترتب عليه. يقول صاحب الحكمة الأشوري: إن من تحب سوف تتحمل نيرة، أي قيد الزوج، وهناك أيضا ما يسمى في زماننا بزواج المصالح. ففي زمن حمورابي مثلا حصل أن يقوم والد الشاب باختيار خطيبة ابنه، ثم يحصل الاتفاق بين العائلتين. مما يستحق الذكر في هذا المجال أن المرأة ضمن هذه الأجواء قد حظيت بالتكريم البارز من قبل أطراف عملية تكوين الأسرة العراقية القديمة، وقد تضمن العديد من الأمثال فحوى ذلك. يقول مثل سومري: المرأة مستقبل الرجل، بل إن أقوالا مأثورة أخرى كرست لتدليل المرأة وليس لمجرد تكريمها. فيقول مثل آخر: إن الدقيق الفاخر يخصص للنساء، وقد بلغ التدليل شوطا مبالغا فيه في بعض الأحيان. فعلى لسان امرأة يقول المثل: يقوم زوجي الحبوب من أجلي، ويوزعها ابني من أجلي، هل يمكن أن يزيل زوجي العزيز العظام من السمك من أجلي؟

ويلاحظ أيضا أعزائي المستمعين أن العراقي القديم كان شديد الاهتمام بالمدرسة وبتعليم أبنائه وبحثهم على السعي واكتساب المعرفة، ومما لا شك فيه أن هذا الاهتمام الشديد في هذا الجانب كان وراء الإنجازات الحضارية الكبرى التي حققها العراقيون عبر مراحل التاريخ. يقول الأب لابنه: اذهب إلى المدرسة، وقف أمام معلمك واسمع دروسك، واحضر إلى المنزل بعد ذلك، ولا تتجول في الشوارع، وعندما تمشي في الشارع لا تنظر في كل الاتجاهات. كما حرص أدب النصيحة العراقي القديم على تأكيد أهمية العمل في حياة الإنسان، وشدد على تمجيده وعلى اعتباره هوية حقيقية للإنسان. يقول المثل: إن من يكسب رزقه بيده يقابل بالتقدير. وهناك أمثلة آشورية تؤكد على أهمية بذل الجهد والتوجه للعمل، وهناك حكمة ذات دلالة خاصة في تاريخ المنطقة اللاحق. تقول هذه الحكمة: جهز نفسك وإلهك سيساعدك. ويلاحظ أن مضمون هذا القول شديد الشبه بحديث قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين استشاره أحد المسلمين فيما إذا كان عليه ترك راحلته بعناية الله يرعاها دون أن يربطها أو يثبتها في مكان محدد، فقال له النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل على الله، أي أن الله سبحانه وتعالى سيساعدك شرط أن تتجه بنفسك إلى العمل. إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لكم منا أطيب الأمنيات، وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: عين
1: الرجال خدناش بالمستقبل. هو سيدة اليوم أول مستمع من القديمين اللي مستمرين ويانا، ولا إن شاء الله أنتم كلكم عائلتنا
0: إن شاء الله للجميع يا رب.
1: الله
0: طبعا
1: يسلم.
0: كلمة شكرا يعني كلمة فيها طاقة إيجابية أنا أعتبرها يعني، ويعني فالكلمة كل الجميلة خصوصا في خلال عملي يعني كلش قاعد أشوف فيها نوع من البخور، ما أعرف يعني يا هو اللي يصعد وياي مثلا يأجرنا على أساس تاكسي
1: ما
0: أكون يعني يا واحد يا اثنين ينزل يقول شكرا.
1: ملاحظة مهمة وممكن تطرح الموضوع وتنبه الناس على أهمية هذا الموضوع.
0: والله يعني حقيقة. يعني مثلا واحد يصعد وياي ونزل يقول لي شكرا أخي يعني إنه أنت مثلا وصلت، هو صعد كاوته يعني بس يعني حس
2: حلوة
0: يعني
2: حلوة أنه يقول لك مشكور رحمة الله والديك وشي، يعني هاي الكلمات الطيبة جميلة بالنتيجة، الكلمة الطيبة صدقة.
0: بالضبط. أما أنا بالنسبة لكلمة شكرا يعني يعني إحنا الأب والأم هاي ملكين يعني، بس كان شكرا صدقة حسك أطلع للصديق.
1: الله
0: صديق اللي يعني أنا بحكي أنت بهذا الموضوع طبعا.
1: نعم.
0: يعني إحنا نطلع من الصبح للليل إحنا بالشغل.
1: نعم.
0: بس هاي 4 ساعات 6 ساعات بالليل اللي هي بغل عشاء من طعين اللي قاعدين ويقهوا تفرغين طاقتك والسولفين والأصدقاءك، وخصوصا يعني صديق مقرب السولفين كل اللي بداخلك يعني صدق هاي تستحق كلمة شكرا.
1: اي فعلا هذا الصديق اللي ويانا ويسمع اسرارنا ومشاكلنا ويوقف لنا
0: يعني هذا
1: واكو اصدقاء ما ينوصف يعني وقفاتهم ما تنوصف والله، يعني كانه فعلا اخوك واللي منك وبيك يركض ويوقف وينطي ماليا ما يحسب وياك وقفات ما يحسب وقت كل شيء بده
0: يعني
1: يقدم لك.
0: انا صاحبي هم ما تنسى تاكسي مثلهم على باب الله بحس بحق قلت له انت قاعدين بالقهوه يعني انا صاحبي انا ما تن شلون وقت حتى بس خلينا نقول نطلع نستور قال ساعتين على باب الله بس هاي ساعتين ثلاث من واحد يقعد يفرغ همه واحد يسولف له هاي عم تسوي الدنيا وما بيها
2: فعلا يعني يا غيث بالنتيجة الحياة تحتاج إلى أنس وتحتاج إلى سند
0: فعلا يستحق كلمة شكرا من هاي الصغير.
2: نعم يا غيث إن شاء الله ربي يديمها عليكم وإن شاء الله صدقة دائمة
0: إن شاء الله تعجل
1: الموضوع. سعدنا من عمي سعدتنا باتصالك
0: الله يسلمك
2: يا
0: خديجة.
2: يا هلا بك.

إذن مستمعينا الأحبة، نروح وياكم إلى فقرة أخبار جامعة المستقبل. وهو الخبر لهذا اليوم، يقول رئيس جامعة المستقبل يطلع على أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بمختبرات بريستول للروبوتات. اطلع رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي خلال زيارته إلى جامعة غرب إنجلترا في المملكة المتحدة على أحدث البحوث والتقنيات المتقدمة في مختبرات بريستول للروبوتات. وشملت الجولة متابعة مشاريع متخصصة في الرعاية الصحية الذكية والروبوتات المساعدة لدعم كبار السن والخدمات المنزلية، كما اطلع على أنظمة القيادة الذاتية والمركبات الذكية المطورة وبالتعاون مع شركات صناعية عالمية. وتضمنت الزيارة تعرف على أبحاث التصنيع المتقدم والأذرع الروبوتية الصناعية الذكية، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الروبوتات البشرية والتفاعلية. وأكد رئيس الجامعة أن الانفتاح على المراكز البحثية العالمية يساهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة وتعزيز بيئة البحث العلمي في جامعة المستقبل.

والخبر الثاني أحبتي المستمعين، رئيس جامعة المستقبل يتفقد الطلبة المشاركين في البرنامج التدريبي الدولي بجامعة بريستول. تفقد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي الطلبة المشاركين في البرنامج التدريبي الدولي المقام في جامعة غرب إنجلترا بالمملكة المتحدة والمتخصص في الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي والريبورتات. وعقد رئيس الجامعة لقاءات مباشرة مع الطلبة داخل القاعات الدراسية والمختبرات مستمعا إلى تجاربهم ومستويات الاستفادة من البرنامج التدريبي، كما شارك جزءا من الجلسات التدريبية في مختبرات بريستول للريبورتات مشيدا بانضباط الطلبة وحرصهم على تمثيل الجامعة بأفضل صورة. وحث الطلبة على استثمار ما يكتسبونه من خبرات ومهارات تقنية في مشاريعهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية. ومن جانبهم أعرب الطلبة المشاركون عن شكرهم وامتنانهم لرئاسة الجامعة على دعمها المتواصل وحرصها على فتح آفاق التدريب العالمي أمام الشباب العراقي.

0: نعم مستمعينا الأحبة، الآن نروح وياكم إلى فقرة الأبراج وخلونا نشوف حظوظكم لهذا اليوم، وبداية مع مواليد برج الحمل وهو برجك يا سراء، وما نسيت أشوف
1: أيوة
0: بعدني أتذكر.
1: فديت الصديقة، فديت مني الكون. أي والله أنا أحبك منها،
0: أنا هم أحبك.
1: شكراً على الإبداع. شوفوا القلوب سوادي. شكراً على الإبداع والطاقة جميلة، وإحنا نقدم سوا أنت صديقة وأخت عزيزة.
0: شكراً إليك أيضاً يا أسراء، ونبدأ وياك بمواليد برج الحمل وإليك هذا البرج يا سراوي. مهنياً خطوة جديدة قد تفتح لك باب أفضل، فلا تتردد باستثمار قدراتك.
1: أقوم أفتح الباب؟
0: لا خليها
1: ورا البرنامج.
0: ورا البرنامج يجينا الصوت. عاطفيا الهدوء افضل من العتاب، واترك للافعال انه تكشف لك حقيقه المشاعر.
1: اؤيد وبشده فعلا. يعني هذا النهج الجديد اللي دا استخدمه بحياتي.
0: صحيا يا اسراء، انتبه للراحه والنوم ولا تهمل ارهاقك.
1: انا يمكن الاعداد ما حد من قرايبي مسوي والنبي.
0: لا تستعجل النتائج، بعض الامور تحتاج وقتها.
1: اي أيوة والله، يعني لا اليوم البرج يعرفني كلش يعني.
0: اوكي نروح المواليد برج الثور.
1: الثور، وتحياتنا لقيصر زميلنا. ومهنيا استقرار وتحسن تدريجي، وقد تحصل على تقدير تستحقه. عاطفيا فرصه لتصفيه الاجواء وفتح صفحه اكثر هدوء، طلع سفره بعشيريت.
0: اوكي.
1: وصحيا حاول تنظيم وجباتك والابتعاد عن التوتر. النصيحه ننصحك اياها يا ثور، ثق بخطواتك ولا تسمح للاخرين بالتاثر في قراراتك أو تأثر عليهم.

0: ونروح لمواليد برج الجوزاء
1: اللي ما تحبيهم.
0: لا ليش؟ بالعكس
1: تقولين متقلبين كلش.
0: إيه هم مزاجين. على فكرة مقربين من مواليد برج الأسد يعني. مواليد برج الجوزاء طالعكم لهذا اليوم يقول أفكاركم مميزة ولكن نجاحها يحتاج لتركيز وعدم التشتت. عاطفيا كلمة بسيطة ممكن تغير هواي أمور، اختاروا كلماتكم بعناية. وصحيا خففوا من الضغط الذهني وأخذوا وقت كافي لنفسكم. نصيحتكم لهذا اليوم مو كل شيء يحتاج إلى رد.
1: فعلا مو كل شيء يحتاج إلى رد. وننتقل إلى السرطان. مهنيا مسؤولية جديدة قد تبدو ثقيلة لكنها تثبت قدرتك. عاطفيا مشاعر قديمة تعود للمواجهة لكن القرار بيدك، انتبه يا سرطان. صحيا الراحة النفسية مهمة بجد الراحة الجسدية. النصيحة لا تنطي أكثر مما تقدر عليه.
0: ونروح إلى مواليد برج الأسد الملوك اللي
1: الكيوتيين. أنا دائما أقول منار. أنا طبعا الأربعاء كلش بيكون أول حلقة رجعنا أنا ومريم ذكرت دائما وموصلنا للأسد قلت مثل ما تقول منار الكيوتيين اللي دمرت الأسد. أسد
0: كيوتيين وحبابين وهيك مثل الملائكة يمشون.
1: بالنسبة للأسد اللي خوف
0: مواليد برج الأسد كلهم هيك
1: كيوت كيوت. المخرج حتى ما يرضى يقول.
0: أما طول أنا أقول إذا ها هي تمام. مواليد برج الأسد أستاذ حلقكم هذا اليوم يقول
1: سرح يعني هو شسور
0: هو من غير ما يسرح هو شايفته كفشته حلوة
1: كيوت يعني أسد وكفشته
0: حضورك قوي وقد تلفت الأنظار بإنجاز أو موقف مميز. لا هو حتى لو ما ينجز أو ما قدم موقف
1: هو أصلا هو يفتل الأنظار
0: يعني. كون واضح يا أسد لكن من دون فرض رأيك على الطرف الآخر.
1: سمعتي؟
0: لا ليش أفرض
1: سمعتي؟
0: رأيك الجو إلك. النشاط والحركة يساعدوك على استعادة طاقتك. إيه والله فعلا
1: شوية تحركي بس قاعدة.
0: القوة الحقيقية بهدوءك. هلو هاي شنو هاي؟
1: لا أنت هادئة تخبلين
0: وين هاي وين؟
1: إذا ما نسوي أسد و...
0: إذا ما نسوي أكشن ودراما
1: أسد هادئ واعت هبة الأسد اليوم. وروح إلى برج العذراء. هاي لين مرتك؟

0: القزويني احنا سنوات ان شاء الله ومرت واحنا نقدم كان دائما قبل ما يتزوج من نوصل لبرج العقرب لبرج حيدر الشلبي طلع له فاصل حلو. هسه يا مدير برامج يا ابد نوصل لبرج العذراء برج الحكومة. تحياتنا لزميلتنا مريم الزبيدي. أمور زينة مريم؟ شفتي الفاصل اللي إجا يركض بس قلنا برج العذراء سرها بيتع. تحياتنا لزميلتنا مريم. وبرجها يقول مهنيا وقت مناسب لترتيب الأولويات وإنهاء الأمور المؤجلة. عاطفيا لا تحللي كل كلمة، أحيانا البساطة هي الحل. ها ابتسم ابتسم يا مريم. صحيا انتبهي للتعب الناتج عن التفكير الزائد. لا تفكرين يعني علي شغلك واموره ماشيه. انت بعد ما تلقزويني. النصيحه شنو؟ اقبلي انه بعض الامور لا يمكن السيطره عليها.
1: ومن الميزان او من العذراء الى الميزان توازن جديد يساعدك على اتخاذ قرار شن تتأجله، وفرصه للتقارب اذا ابتعدت عن العناد وكثره التفكير. وصحيا حاول تحقيق توازن بين العمل والراحه. واخيرا النصيحه تقول اختاروا راحتكم من دون ما تشعرون بالذنب.
0: نكمل ويا العقرب. ماكو ده فاصل حاط له باك جراوند كذا. العقرب ويا مكثر العقارب الجميلة. تحياتنا لمدير برامج وأنا حظتهم واحدة قلب والدة. برج العقرب يقول مهنيا طموحك يدفعك نحو إنجاز مهم لكن تجنب الصدمات. عاطفيا يا عقرب لا تكشف كل أوراقك، دع الطرف الآخر يثبت نواياه. أما صحيا خفف التوتر وحافظ على روتين هادئ. النصيحة يا برج العقرب بعض الصمت أقوى من ألف كلمة.
1: ومن العقرب إلى القوس، فرصة جديدة يا قوس أو فكرة مختلفة قد تمنحك دفعة قوية وعاطفية. روحك المرحة تجذب الآخرين لكن لا تتنازل عن حدودك. وصحيا الحركة والنشاط يمنحوك طاقة إيجابية. والنصيحة ابدأ باللي تقدر عليه ولا تنتظر الظروف المثالية.
0: والجدي ونقول له طبعا الجدي برج استاذ زيد الشوكة.
1: تحياتنا
0: له. ونقول له مهنيا تعبك السابق يبدي يظهر نتائج والاستمرار هو المفتاح. عاطفيا يا جدي تحتاج الى علاقه واضحه ومستقره فلا تقبل بالغموض. اما صحيا انتبه للاجهاد واخذ قسط كافي من الراحه. نصيحتنا لك يا جدي لا تحمل نفسك فوق طاقتك.
1: والى مواليد برج الدلو يا مصطفى.
0: بس يا مصطفى منهم
1: اثنيناتهم
0: زيكو والقزويني.
1: فكرة غير تقليدية تقودك إلى فرصة مميزة. وعاطفيا يا دلو مساحة من الحرية والهدوء تساعدك على فهم مشاعرك. عزه
0: مساحة؟
1: مساحة فهم مشاعرك.
0: يعني رسالة سريعة على مريم مساحة.
1: رتب يومك حتى لا يستهلكك الضغط. والنصيحة كون مختلف لكن لا تبتعد عن أهدافك.
0: والحوت حبيب قلب الماما وأيضا الوالد الله يحفظهم. مهنيا حدثك قوي قد يساعدك على اختيار الطريق الأنسب. عاطفيا قلبك يحتاج إلى الأمان أكثر من الكلام الجميل. صحيا ابتعد عن الأجواء اللي تستنزف طاقتك. ونصيحتنا إليك يا حوت احفظ طاقتك للي يستحقها.

0: إذن مستمعينا الأحبة، رحلتنا الصباحية لهذا اليوم وبرنامج على هواكم وصلت لنهايتها، وأكيد قبل الختام نحب نقولكم شكرا لأنه رافقتونا واستمعتوا لنا، شكرا لمصطفى مخرجنا وشكرا لك يا إسراء على هذه الابتسامة وهذا اليوم الحلو.
1: وأنا اسمحي لي يا منار أوجه شكر خاص مني إلى والدي ووالدتي وأخواني وخواتي حقيقة، وخاصة أختي زينب الأقرب إلي، وأصدقاء يعرفون نفسهم كل زين أوجه لهم التحية، كانوا رفقاء وخير سند إلي في أهم محطات حياتي وخاصة اللي عايشة حاليا. إذن شكرا لكل سند، شكرا لزميلاتي وزملائي اللي كانوا يزرعون الابتسامة على وجهي رغم كل التعب، كل من يشاركني. أنا عندي كثير من الشكر والتقدير للناس اللي تعرفهم مكانتهم عندي، شكرا لهم، وشكرا أيضا للمستمعين وكل من يكتب لنا كلمة حلوة بالتوفيق أو الله يحفظك. هاي كلمات أنتم ما تعرفون قيمتها، ممكن تصوروها تعليق عابر أو كلمة عابرة، لكن هي جزء من روحنا فعلا شكلت. إذن مثل ما قال زميلتي، شكرا لاستماعكم، شكرا إليك يا منى الزميلة الأقرب. كنا نسولف هواي ولكن في لحظات قعدتنا تساوي ألف قعدة،
0: القلوب سواجي.
1: أي والله القلوب سواجي، أنا محظوظة بيت وكثير من الزملاء والزملاء.
0: وأنا أيضا يا أسراء تحياتنا لكل زملائنا وزميلاتنا أيضا. إذن مستمعينا الأحبة، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، كنا وياكم بالإعداد والتقديم زميلتي إسراء الخفاجي وأنا منار العامري ومخرجنا المبدع مصطفى
1: مو بس مخرج حقيقة، شكرا لك أنت أخ وزميل غالي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: صباح الخير من المستقبل FM.

0: أموت هنا في قفشات الأفلام.
1: الضحكة ما تنسي، وبعض الوجوه الكوميدية تبقى عايشة بذاكرتنا مهما مر الزمن. برنامجنا يحكي عن نجوم الكوميديا ببساطتهم بروحهم الحلوة، وأهم القفشات والإفيهات اللي رسمت الضحكة بوجوه الناس من الأفلام للمسرح، ومن موقف بسيط الكلمة صارت علامة. شلون بدت قصصهم وشنو السر الضحكة اللي ما تنسي؟ قفشات الأفلام المصرية، إعداد وتقديم محمد زيدان، مونتاج مصطفى زيكو. حياكم الله مستمعينا الحلوين، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، هلا وكل الهلا بكم برنامجكم قفشات الأفلام المصرية، وياي أنا محمد زيدان وزميلي بالمونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. أوعدكم راح تشبعون ضحك وقفشات طول الحلقة، خليكم ويانا. اليوم راح نحكي عن واحد من ألمع نجوم الكوميديا بالسينما المصرية والعربية، الفنان أحمد حلمي.
2: اعمل نفسك مي.
1: أحمد حلمي ممثل ومقدم برامج ومنتج، ولد في 18 تشرين الثاني عام 1968 في منها بمصر، وهو واحد من أبرز نجوم الكوميديا بمصر والعالم العربي. بدأ مسيرته الفنية في التلفزيون كمقدم برامج للأطفال واللي كان اسمه لعب عيال، اللي كان نقطة انطلاقه لعالم الفن قبل ما يدخل عالم التمثيل بأدوار في أفلام زادت شهرته.
3: السلام عليكم، بلغة يا مية، حلنا جعان قوي قوي.
2: انت ايه؟
3: انسان.
2: انسان؟ وانا بقولك نوعك ايه؟ انت مين؟
3: كان تعيش وتعاش
2: يا بلد منتجاي حضانة. انت تبع ايه؟
3: انا مش تبع حد، انا رئيس جمهورية نفسي.
2: وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي.
3: جاي عندي معاد مع شباب بشر. انت بتسأل اسئلة غير منطقية، على فكرة انت فوق الفظيع، فوق الفظيع.
2: وانت تحت المريب.
3: بلا تحت المريب بلا تحت الكوبري.
2: خد تعالى هنا يا بني ادم، يا بني ادم، انت هنا في بيتي ولا هديك عود هتضرب ولا ايه؟ بقولك ايه، انت اسمك ايه؟
3: من غير ما تستعصم علي، اسمي بسيوني مراد الحيوان.
2: كمل
3: ايه؟ ما الاسم خلص.
2: ايه نوع الحيوان؟
3: الله الله الله، انت بتقل ادب، انت هتضرب ولا ايه؟
1: اول ظهور سينمائي مهم اله كان في فيلم عبود على الحدود عام 1999، وبعدها قدم أدوار مميزة في أعمال مثل الناظر و55 إسعاف وكده رضا وغيرها الكثير من الأفلام اللي أثبتت موهبته الكوميدية وقدرته على تقديم ضحكة خفيفة وقريبة للناس. أحمد حلمي ما قعد بس على الكوميديا الخفيفة، لكنه حاول يتوسع بأدوار مختلفة وبأفلام رومانسية واجتماعية بعدة أوقات، وبهالطريقة كسب جمهور واسع.
4: شرفت يا أخويا، بتبصلهم كده ليه؟ مش عاجبك منظرهم؟
2: لا ابدا يا بابا.
4: ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟ ايه قاضي، انت مخلوق مني ولا حاجه؟ ولا قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ رد عليا، قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ بص في وشي ولا وشي مش عاجبك يا
2: لا يا بابا، استغفر الله العظيم، دي خلقت ربنا.
4: ولما هي خلقت ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟
2: اسف يا بابا.
4: انت بتشغل كتفي، اتجننت، عاوز تخرم كتفي.
2: دماغك اهي،
4: انت كمان بتديني بالدماغ. ده انا عضك، عارف يعني ايه عضك
2: يا بابا؟ خلاص
4: خلاص، بعد ايه؟ اوعي اوعي، امسك النضاره.
5: حرام.
4: اوعي اوعي،
5: حرام
4: اوعي،
5: حرام.
1: أبرز الإفيهات والقفشات هنا الجزء الممتع، رغم أنه أحمد حلمي ما اشتهر بإفيهات جاهزة بنفس الطريقة اللي بعض الفنانين الكوميديين يشتهرون بها مثل الليمبي، بس الجمهور حب هواي من العبارات والمواقف اللي قالها بأفلامه، وصارت ترددها الناس بشكل طريف بالكلام اليومي، مثل أنت بتشربي كابتشينو من فيلم ظرف طارق، جملة ناس هواي يضحكون عليها حتى خارج الفيلم. ومرات حوارات البسيطة بأفلام كده رضا وآسف على الإزعاج تتحول إلى مواقف مضحكة لما الناس تستحضرها بالحوار اليومي أو على السوشيال ميديا.
6: طب أنا بشرب كابوتشينو.
2: إيه؟ قلتي إيه؟
6: كابوتشينو.
2: كابوتشينو؟
6: أه.
2: أنت بتشرب كابوتشينو؟
6: أه.
2: من امتى بتشرب كابتشينو؟
6: اصل انا مدمنة كابتشينو، دي اول حاجة بعملها اول ما اصحى من النوم، بضرب كوباية كده على الريق.
2: كوباية على الريق؟ كوباية؟ مش جوينت خفيف كده حتى؟ وبتشربيه افغاني ده ولا بلدي؟
6: كابتشينو عادي. ابو رغوة ده؟
2: رغوة؟ مين ابو رغوة ده؟ ده التاجر ها؟ خطر انت يا خطر، انا ابو رغوة.
6: ايه اللي انت بتعمله ده؟ كابتشينو؟
2: قولي قولي، ده معتز بيدوخ على ما بيلاقي حتة.
1: مثل جملة اللي بيسرق بيروح فين، من أحد أدوار الكوميدية، حيث الحوار يمزج بين الضحك والنظرة الساخرة للمواقف. هاي أنواع من القفشات اللي الجمهور يحب يرجع يضحك عليها ويقارن بيها مواقف من الحياة اليومية. ضحكة مصرية جارحة.
2: من العيال دي كلها وهتعالي على البوكس؟
5: في ايه يا باشا؟
2: في ايه؟ مش عارف في ايه؟
5: لا مش عارف في ايه؟
2: والله عارف. أنا هعرفك في ايه دلوقتي. هات لي علبة السجاير من الدبابة بتاعتي اللي بره.
5: ايه؟
2: ايه؟ هتلاقيها فوق الكاسيت جنب شريط حمائي. وبقول لك ايه؟ قول للمدفعية تمشي، دي عيال تافهة وهنلمها دلوقتي كلها، ها؟ وقول للقناصة مفيش حد يقدر.
1: ليش الجمهور يحبه؟ الجمهور يحب أسلوبه الخفيف والطبيعي، ما يحسس المشاهد إنه بعيد عن الواقع. ينطي ضحكة من غير تكلف، كوميديا قريبة من الناس. أدواره متنوعة، من ضحك خفيف إلى مشاهد بيها فن وحس إنساني. غير هذا، علاقته بحياته الشخصية مثل زواجه من الفنانة منى زكي يظهر جانب إنساني محبوب من الجمهور ويزيد ارتباطهم بأعماله.
7: يا فرحة أمك بيك يا بنت.
8: زكي اطلع بسرعة. زكي
7: زكي أيوان
8: الحق يا زكي
7: أيوان
8: اطلع بسرعة، ده في حرامي فوق.
7: قولوا له جاي.
8: أنت بتعمل إيه ده كله؟ يا زكي زكي الحقنا يا زكي.
7: ايه ايه ايه في ايه؟
8: في حرامي فوق، اتفضل اطلع له انقذنا.
7: طب لما النور يجي
8: ايه؟ اديله كشاف يا مندة.
9: شوفيه زومبري.
7: هو حرامي اجنبي؟
8: ايوه فرنساوي. اطلع له يلا بسرعه.
9: يلا يا زيد.
8: انت بتعمل ايه؟
7: بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه.
8: يا سلام.
7: أنا الحقيقة أنا ما كنتش عايز أطلع، بس هم الجماعة تحت مصرين إن أنا أطلع. قلت أشوفك جايز محتاج حاجة ولا بتاع.
8: حرامي
7: اوعى على اسمك،
8: اوعى تتحرك.
7: سبحان الله، ده أنا واقف بقالي ساعة بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا؟ ده يعني ما شاء الله عليك.
8: ما أنا مش حرامي عادي.
7: ايوه وانا برضو هسرق عادي. اتفضل نور لي كده، اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه.
8: اخلص.
7: وادي الساعه، ادي الساعه، وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي، سيب لي عنوان البيت يعني، وما تعرضش نفسك المخاطر دي. سيب لي عنوان البيت وانا هجيب لك كل حاجه غلط عندك.
8: غلط عندي؟ تضربني؟ تضربني؟
7: اجيب لك حاجه سخنه وزي الفل، ما تخافش.
8: تصرف يا سالم، بلغ البوليس.
10: بوليس ليه؟ مزاكي قدها ودود، بسعادتك دايما تقول عليه كده، خلينا نشوفه هيعمل ايه.
9: صح يا انكل سالم، هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. سفر يا جرام بروبلام كاسك اليا.
10: عندك مزروع في الجنينة، انا هروح اشوف سكينة النول لكون في يوز ضارب ولا حاجة.
8: مين؟ زكي ابن جهتي؟
7: بيوم ابن حتتي؟
8: زكاوة
7: بومي.
8: ايه يا ابني، ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الرابطه السودا دي؟ ده حمار ايه ده؟
7: انت ايه اللي جابك هنا؟ انا انت مش كنت تبت؟
8: تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني.
7: ابويا؟
8: ايوه ابوك، عارفه؟
7: لقرع.
8: ايوه
7: بيجي عندنا.
8: ما هو ده بقى اللي اتفق معايا.
7: ايوه ما انا عارف، ما هو فطمني على كل حاجه يعني. هو انا كنت عايزك تربطني كده؟ هو يعني
8: ما انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك.
7: معلش يا
8: ابو. وانت كمان والله بتتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار امسد، معقوله؟
7: لا ولا يهمك يا بيوم ولا يهمك، بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي يعني.
8: عيب يا جدع انت، ده انا زودها لك.
7: لا يا عم، هي مقدمه لوحدها.
1: مستمعين الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا من هذا اليوم من برنامج قفشات الأفلام المصرية مع الفنان والكوميدي أحمد حلمي. تابعونا بحلقة جديدة من قفشات الأفلام المصرية، ولا تنسون تضحكون وتذكرون أحلى اللحظات من السينما. في أمان الله.
2: أموت هنا في قفشات الأفلام.
1: الضحكة ما تنسي، وبعض الوجوه الكوميدية تبقى عايشة بذاكرتنا مهما مر الزمن. برنامجنا يحكي عن نجوم الكوميديا ببساطتهم بروحهم الحلوة وأهم القفشات والإفيهات اللي رسمت الضحكة بوجوه الناس من الأفلام للمسرح ومن موقف بسيط الكلمة صارت علامة. شلون بدت قصصهم وشنو السر الضحكة اللي ما تنسي؟ قفشات الأفلام المصرية، إعداد وتقديم محمد زيدان، مونتاج مصطفى زيكو.

صحتك تهمك؟ تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم أكثر عن الأمراض أسبابها وعلاجها؟ برنامج شلون الصحة دليلك الشامل لعالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء. لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حلقة جديدة من برنامجكم شلون الصحة. اليوم راح نحكي عن كلمة واحدة ممكن تغير مزاج الإنسان بلحظة، كلمة تخوف الكثيرين وأحيانا تكون سبب حتى الإنسان يأجل الفحص أو يهرب من الطبيب، الأورام. بس هل كل ورم يعني سرطان؟ وهل السرطان يعني بالضرورة نهاية الطريق؟ وماذا يحدث عندما يكتشف الطبيب كتلة في جسم المريض؟ وهل الأشعة واحدة تكفي للتشخيص؟ وماذا تخبرنا الخزعة؟ وهل ما زال الكيمياوي هو العلاج الوحيد للسرطان؟ أم أن الطب وصل اليوم إلى علاجات أكثر دقة تختار بحسب نوع الورم وخصائص المريض؟ اليوم راح نحاول نبتعد عن التخويف وعن المعلومات المتداولة في السوشيال ميديا ونفهم السرطان كما هو لا كما تصور لنا المخاوف والشائعات. ضيفنا اليوم هو الدكتور أحمد حاتم عبد الله، اختصاص دقيق في الأورام السرطانية. ملف الأورام من التشخيص للعلاج ومن المعلومات الطبية راح نفتحها وياه إلى الجانب الإنساني في رحلة المريض. دكتور أحمد أهلا وسهلا بك في شلون الصحة.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ لؤي، صباح الخير عليكم على قناتكم وإذاعتكم، صباح الخير على كل المتابعين، شكرا على الاستضافة، وصباح الخير على كل المرضى وخصوصا مرضى الأورام السرطانية، صباح الأمل والتفاؤل إن شاء الله.
0: حياك الله ونورتنا دكتور. إذا واحد سمع كلمة أورام مباشرة يربطها بالسرطان،
1: صحيح؟
0: هل كلمة ورم بحد ذاتها تعني كلمة سرطان؟ وش قد أكو فرق بين الورم والسرطان؟
1: بديت حامي بالبداية
0: كلش.
1: الحقيقة هذا سؤال شائع ومهم جدا. بالنسبة للأورام السرطانية، احنا أكثر من لطف الباري عز وجل أنه جعل الأورام نسبتها كبيرة مقارنة بالسرطان. الأورام بصورة عامة هي المظلة الكبيرة، السرطان يصير جزء من هذه الأورام وليس الكل. أي بمعنى ليس كل ورم هو سرطان، لكن كل سرطان هو ورم. شلون؟ الأورام بصورة عامة تشمل أورام حميدة وأورام سرطانية خبيثة. كل كتلة أو نمو غير طبيعي يسمى ورم. لكن هاي الكتلة إذا كانت تنتشر إلى مناطق أخرى لا نتحكم بها، لا تتحكم الخلية بكثرة الانقسامات، هاي هنا يدعى الورم الخبيث أو السرطان. إيش قد نسبة السرطان؟ 10-20% تقريبا. لكن الأورام البقية 80-90%، تشمل الأورام التليفات النسائية، تليفات الكتل الدهنية في الجلد وغيرها.
0: خلينا نسولف من نقطة يمكن الناس كلها تختلف فيها، منو أخطر، الورم نفسه لو تأخر الإنسان باتخاذ قرار الفحص والعلاج وليش؟
1: طبعا سؤال جدا جدا مهم. السرطان ما نقدر احنا إذا نخلي كفة ميزان بين السرطان والعلاج، يا هو الأخطر، شيء طبيعي السرطان. السرطان هو مرض مهلك ومميت إذا ما ترك بدون علاج، هاي ما لا يقبل الشك.
0: تمام.
1: أكثر من يسألني هذا السؤال هم مرضى السرطان اللي نكتشفهم في مراحل أولية.
0: جميل.
1: يقول لك ليش؟ يقول لك أنا ما عندي أعراض، ليش دا أخذ علاج؟ ليش دا تعرضني إلى علاج؟
0: أحسن.
1: وأعراض جانبية، تقيؤ، تساقط الشعر، نزول بالمناعة، ليش دا تعرضني؟ أنا ما عندي. السرطان هو مرض صامت ما بيعرف، فأنا ما عندي أعراض. احنا اكتشفناه عن طريق الصدفة، كتلة سوت هذا طلع بالزرع النسيجي مرض سرطاني، ليش قاعد أنا ما متأذي منه، ليش تتأذيني بالعلاج؟ هذا ولا من اللي يسألوه جماعة المرحلة الأولية، يعني مرحلة أولى أو ثانية. جوابنا شلون؟ احنا كل ما نكتشف السرطان في مراحله الأولية كل ما يسهل علينا عملية الشفاء. سرطانات الثدي وسرطانات القولون في المراحل الأولية تكون نسبة الشفاء فيها 95%.
0: نعم.
1: شفاء تام.
0: أدنى حالات التشفى تام؟
1: كثيرة مسجلة عندي.
0: ليش العالم تخاف لعد انهم يقول لها سرطان انتهى يعني معناته نهاية
1: يعني
0: العالم؟
1: يحتاج احنا نبذل، احنا معاكم نبذل الوعي، ننشر الوعي.
0: هذا واجبنا.
1: اي واجبنا وواجبكم صراحة، وانت ما مقصر ان شاء الله.
0: ربي يحفظكم.
1: واجبنا انه ننشر ثقافة الوعي، انه نقول للناس السرطان مو ذاك المرض البعبع اللي تخيله الاغلب، لكن شرط معالجته، تشخيص الدقيق والعلاج. فبالتالي انه سرطانات، ضربت لك مثال سرطان القولون وسرطان الثدي عند النساء اللي هو اكثر نوع سرطان من حيث الانتشار، اكثر نسبة 95% شفاء تام اذا ما تتشخص في مراحل الاولية وتعالج. لكن هاي النسبة 95 تقل الى نسبة 5% في المراحل الاخيرة، في المرحلة الرابعة. فشوف الفرق. فإحنا نحتاج من الظلم أنه تخلي بكفة ميزان مرض السرطان وتخلي الكفة الثانية العلاج.
0: زين دكتور، هو الأمراض السرطانية أو السرطان بصورة عامة إلى عمر؟
1: طبعا عمر السرطان هو قبل الإنسان. أكو دراسة بجامعة مكمستر الكندية تقول عمر السرطان أكثر قبل نشوء الإنسان. جابوا عظام ديناصورات وفحصوها، حللوا لقوا بذر النسيجي خلايا سرطانية. أبو الطب اليوناني الطبيب أبقراط قبل يعني تقريبا قبل الميلاد شاف سرطان البحر. هو التسمية جت من سرطان البحر بسبب أرجله هاي تشابكه بالهذا، شبهوه بمرض السرطان، ومن هنا اجى صار كانسر.
0: التسمية
1: اي بالضبط.
0: يعني هذا
1: فمنذ
0: الموضوع
1: قديم
0: قديم،
1: قديم
0: يعني
1: جدا،
0: مو
1: لكن
0: هسه،
1: احنا اكتشافه حديث بسبب
0: تطور.
1: تطور العلم، تطور التشخيص، تطور العلاجات هاي اخر 100 سنة.
0: دكتور خلينا ننتقل الى فتح حالة مرضية. رجل عمره 52 سنة، من فترة يحس بتعب وقلة شهية، وزنه يعني ينزل تقريبا، نزل 7 كيلو بدون ما يسوي حمية، ما عنده ألم واضح. يقول دكتور ماكو شيء يوجعني، ليش أراجع طبيب مثلا؟
1: صحيح،
0: لأنه هاي الأعراض إنهم ما تبين إنه مريض.
1: أعراض عامة.
0: نعم،
1: هنقول
0: لو هذا المريض جاك للعيادة أو الاستشارية، شنو أول شيء تفكر بيه وشنو الخطوات اللي ممكن تسويها حتى توصل للتشخيص؟
1: هواي جايتنا. طبعا قلت لك مرض السرطان هو مرض صامت، أغلب الأمراض السرطانية ما بيها فد أعراض مميزة احنا نصيح لها باثنيمونيك حتى نشخصها. هاي الأعراض اللي ذكرتها احنا نشوف أكثر الأعراض على يا سيستم، على يا جهاز، وبالتالي نسوي الفحوصات لهذا الجهاز. لكن كل هذا بالرغم من هذا انه نقدر ما نقدر نكتشفه. ليش؟ لأن السرطان احنا لازم ندور على المنشأ مالت السرطان وليس على العضو المنتشر له. أغلب الأحيان تجينا انه أعراض الستة اللي ذكرتها تخص الجهاز الهضمي،
0: نعم.
1: فلازم نسوي مفراز، فحص ناظور علوي وسفلي حسب الأعراض. لكن ممكن هذا يكون جاي من غير عضو، مثلا سرطان الثدي المنتشر إلى الرئتين. الأعراض ايش راح تجيك؟ راح تجيك خنقة، قحة، سعال دموي، وهكذا ضعف مرات
0: بدون ورم، بدون ورم.
1: بدون ما ورم ما موجود، يعني ماكو شيء
0: نعم.
1: محسوس أو ملموس. لكن من نكتشفه نكتشفه انه ورم الثدي رايح للجهاز التنفسي وهكذا.
0: دكتور هو خلي نعرف انه السرطان او كثرة هاي السرطانات لمن تعزوها، شنو سببها؟
1: والله هواي اسباب، متعدد الاسباب.
0: خلي المستمع يعني يتوقع من هالموضوع.
1: صح، سؤال مهم. بالنسبه للسرطان اكثر الاسباب هي التدخين، خليها بالبدايه، تقريبا مسؤول عن 16 نوع من السرطان.
0: مو الا بس اللي يدخن، حتى اللي يستنشق.
1: حتى اللي يستنشق يعتبر سكندري. السمنه مسؤوله تقريبا عن 12 نوع من انواع السرطان. العوامل الجينيه هم تقريبا 10%. العوامل البيئيه، تلوث، تلوث الاشعه،
0: احسنت احسنت.
1: الاكلات السريعه، الوجبات السريعه هم
0: الفاست فود.
1: مسؤول. نعم،
0: نعم.
1: فاست فود، المعلبات هم لها سبب.
0: يعني مثلا دكتور، هي اكثر شيء موجود المعلبات، يعني امتنع عنها نهائيا.
1: الأفضل تمتنع عنها. الأكل الفريش، الفواكه والخضروات الفريش هي أمثل أكلات لجسم الإنسان.
0: خلينا يعني بنفس الحالة، إذا الأشعة بينت وجود كتلة،
1: نعم.
0: هل تكفي الأشعة حتى نقول المريض عنده سرطان لو لا بعدنا نحتاج دليل ثاني؟
1: لا طبعا، احنا اذا ما نوصل للتشخيص الدقيق ما نقدر نجزم من كل تبيك سرطان او بيك ورم. لازم نسوي مور سنسيتيف انفستيجيشن، يعني لازم نسوي فد شيء ادق. مثلا اذا لقينا الكتله هنقول عن طريق سونار بالمعده، لازم نسوي ناظور. اذا لقينا مثلا وجود عده كتل في عن طريق الاكس راي الاشعه في الرئه، لازم نسوي مفراس ملون حتى نعرف شلون ناخذ خزعه او بتسكان وهكذا.
0: دكتور مرة بك حالة انه يعني ماكو شيء ما سويته وبس اكو انت عندك اشكاك انه فد هو سرطان؟
1: موجود هذا الموضوع، هذا سحوله انه برايمري، يعني انت اكو تعرف منطقه الانتشار لكن ما تعرف المصدر منه.
0: احسنت،
1: موجود حتى يعني
0: هذا اصعب
1: بالبروتوكول
0: انواع السرطانات؟
1: اصعب انواع السرطانات، هذا حتى نسبه العلاج بقليله.
0: طبعا، لان ما هو عارف ان
1: اي
0: زين. خلينا نفترض انه اخذنا خزعة وطلعت خبيثة، شنو المعلومات اللي نبحث عنها بالعينة غير مجرد كلمة خبيث؟
1: صح. طبعا هاي تعتمد حسب المنشأ مالت الخلايا اللي ناشئ منها السرطان. يعني مثلا خلينا نضرب المثال انه اخذنا عينة من السرطان الثدي. سرطان الثدي بعدة انواع، يعني لازم نسوي تحليل الصبغات. الصبغات راح يقول لك هل هو هذا نوع هرموني، هل هو هيرتو استهدافي، هل هو تربل نيجاتيف يعني ثلاثي سلبي، هل هو تربل بوزيتيف وهكذا. لازم نعرف مو بس انه انفيزيف دكتور كارسينوما او انفيزيف لوبيولر، يعني مو انه بس النوع، لا لازم نعرف بعد خصائص، لان كل نوع من انواع السرطان علاج دقيق له. يعني مثلا مريضتين جتنا حالة انه جوارين اثنيناتهم سرطان الثدي عندي، واثنيناتهم نفس العمر،
0: نفس العنوان.
1: يعني تقريبا اربعينات. فوحدة اعطيتها علاج شكل، اعطيتها يعني عالجتها علاج كيميائي، استئصال علاج كيميائي ومن ثم اشعاع، كلهن نفس الشيء. بس وحدة اعطيتها علاج هرموني قلت لها تبقين عليه 7 سنين الى 10، الثانية ما اعطيتها، اعطيتها قلت لها مراقبة
0: ليش؟
1: بسبب نوع السرطان. هاي تختلف عن هاي، هاي
0: يعني
1: هرموني بوزد.
0: اذا السرطان مرض واحد.
1: لا طبعا، اكثر هو مرض، اكثر من 200 مرض، مجموعه امراض اكثر من 200 مرض بسبب الاختلاف الجيني، البصمه الوراثيه، بسبب منشأ. هذا يجي من الثدي، هذا يجي من الرئه، هذا يجي من القولون، هو يعني عوامل.
0: اذا اوصل الى فد نقطه انه اسهل انواع سرطانات سرطان الثدي.
1: مو الاسهل، هو الصراحه الاكثر انتشارا، لكن هو هماتين رقم واحد بالنسبة لعدد الوفيات للنساء.
0: زين، احنا عندنا موجودة اسهل انواع او تشخيص لسرطان الثدي او اورام الثدي، اللي هو موجود بكل مؤسساتنا، موجود بالمستشفى المصادر،
1: الماموغرام،
0: موجود بمستشفى الحل الجراحي، فحص الثدي، الفحص المبكر عن امراض
1: وللأسف
0: سرطان الثدي.
1: الأغلبية ما تسوي.
0: ليش؟ تدري انت دارس صحة بابل يعني يمكن قبل سنتين ولغاية الان تأكد على دوائر الدولة ضرورة انه ارسال الموظفات لاجبار هنا، مو بس يعني، ولغاية الان ما
1: اتمنى يكون اجبار، اتمنى يعني هذا
0: يعني
1: الشيء.
0: ما اعرف بعد شو تريد تسوي للمريض يعني او للشخص. بالعكس، هاي فد شيء مجاني وهو اصلا انت حتى ترتاح يعني، ما بيها شيء. مو
1: استاذ لؤي، سؤال كلش مهم، اهم سؤال يمكن هذا ينسال لي، انه ليش قلة الوعي تجاه الكشف المبكر؟ الكشف المبكر من اهم طرق الوقاية من السرطان. احنا ممكن
0: مو يقولون الوقاية خير من العلاج؟
1: احنا ممكن بحالات كثيرة ما نقدر نمنع مرض السرطان، ما نقدر، اذا
0: لكن
1: نريد
0: نتوقع.
1: يصير نريد يصير، لكن المهم علينا انه نكتشفه في مراحل
0: أحسن.
1: الاول، خصوصا مرحلة احنا نصيح لها دكتال كارسينوما انسايتو، اللي يكون بالورم السرطاني عبارة عن حبات ما تخترق البيسمنت ممبرين يعني الغشاء الخلوي، ما تخترقه.
0: مهم.
1: هاي هناك تكون نسبة الشفاء 99 إلى
0: نعم، بس
1: 100%
0: استئصال
1: فقط،
0: ممكن.
1: استئصال وعلاج ممكن بسيط كلش هرموني. فالعالم كله اتجه نحو الكشف المبكر. عندنا احنا ما عندنا كل السرطانات بيها كشف مبكر، عندنا السرطانات المهمة اللي هي سرطان الثدي، سرطان الرئة، سرطان القولون، سرطان عنق الرحم، سرطان البروستات، هذني اللي بيها الكشف المبكر. وهي مثل سرطان الثدي إجراء بسيط،
0: نعم،
1: يعني مجرد من سنة إلى سنتين نسوي فحص الماموغرام
0: شنو المشكلة؟ ايش قد وقت دكتور هذا الفحص؟
1: ما
0: ايش قد
1: عشر
0: وقته؟
1: دقائق 5 دقائق.
0: زين، شنو التخوف هذا الآن؟
1: ماكو تخوف،
0: خاف يطلع بها سرطانك؟
1: هاي واحدة منهن. بس احنا منذب كله على هذا قلة الوعي. هم نرجع لهاي السالفة
0: احنا مو احنا خاطبنا فد يعني، مو تقول خاطبنا الناس اللي هم مثقفين، موظف بعد وين ان ما نخاطب؟ احنا
1: استاذ،
0: ما رحنا للشارع وسولفنا لربات البيوت، مع احتراماتي لربات البيوت او الانسان البسيط، الموظفات.
1: استاذ لا، حتى اللي مصابين بسرطان انه معروف هذا مصاب، وتقول له تعال سوي اشعه او مفراس
0: خاف.
1: يجي نقول خاف بيه ذاك المرض.
0: وبعدين
1: وبعدين يجيك ورا شهرين ثلاثة صاير مرحلة رابعة، ومن الصراع الرابع عليه ما يقدر ينام ما يقدر ياكل يجيك.
0: زين، كل سرطان هو مميت؟
1: حسب نوع السرطان، لكن السرطان بصورة عامة هو مرض مهلك ومميت. لكن اكو سرطانات حتى في مرحلتها الرابعة سهلة العلاج.
0: إذن احنا لعند انت طبعا اختصاص تعرف انه هذا المرض هو مميت او واصل مرحلة رابعة وكذا، احنا العلاجات اللي نعطيها مجرد مسألة وقت شوية تبطئ.
1: لا طبعا، احنا غايتنا سيرفايفل ريت، يعني غايتنا الشفاء التام. عندي حالات هواي مسجلة بحمد الله وفضله، يعني مرحلة رابعة وشفاء تام.
0: أنا شفت لك بصفحات العيادة، فالطريقة حلوة أنهم خال
1: طبعا جرس
0: جرس،
1: الشفاء،
0: أحسنت،
1: طبعا
0: طريقة حلوة وهي
1: ايه
0: يعني
1: جرس
0: غريبة
1: ايه.
0: نوعها.
1: انا اريد ابعث الامل انه مو كل واحد تشخص بالسرطان معناته تروح سلم امرك انت راح تتوفى لا سامح الله، وانت نهايتك هذا تاخذ علاج ما تاخذ. هيك هاي النظره السوداويه. صراحه النظره السوداويه اكو كم حاله انه ما يتشافون،
0: نعم،
1: يعني الحالات الكثيره 70 الى 80% من حالات السرطان هو شفاء تام،
0: نعم،
1: لكن ال 20% هاي الحالات الى 30% هاي الحالات ممكن بسبب المراحل المتقدمه للسرطان، انتشار المرض الى اماكن حساسه مثلا يروح كبد وعظم ودماغ. فهاي يعني طبعا انه بعد ما له مجال انه انتشر بعد توغل. فهاي الحالات السوداويه اتمنى انه ما تعم على الحالات الاغلبيه اللي هو ممكن الشفاء لها. فالفكره انه جتي من مركز ام دي اندرسون اللي هو المركز الامريكي المعروف رقم واحد بالعالم كمركز للسرطان،
0: نعم،
1: انه بحار هو بالجنديه الامريكيه بالبحريه الامريكيه العفو، كان مصاب بسرطان، سرطان اتوقع البروستات، وشرط عليهم قال لهم انا ما اتعالج الا اجيب جرس، اذا تشافيت اجيب جرس وطرقه.
0: نعم،
1: هم عندهم بالبحريه الامريكيه انه اذا يسوونهم مهمه وتنتهي يطرقون الجرس.
0: جميل.
1: فصحيح قال له موافقين بس تعالج، تعالج كمل علاجه تشافه بالفعل جاب لهم جرس وطرقه.
0: جميل.
1: من ذاك الوقت لهذا الوقت تبركوا بام دي اندرسون، اي مريض يتشافه يطرق الجرس. فلذلك احنا كثرت حالات الشفاء فجبناه بالعياده والحمد لله والشكر
0: الحمد لله.
1: دام طرق
0: انا شفت المقاطع.
1: الحمد لله.
0: زين دكتور، بعد ما انه حسيت انه الشخص شافه وطرق الجرس،
1: ايه
0: بعد يراجع لو لا؟
1: نعم طبعا ضروري جدا. مرض
0: كلش بعيد.
1: السرطان هو مرض خلينا نقول خلينا نعتبره مرض مزمن مثل السكر والضغط، يعني اللي عنده سكر وضغط ارتفاع السكر يعوفه يقول
0: لا
1: انا
0: طبعا.
1: لا. طبعا لازم متابعه حسب نوع السرطان، اكو مرضى 3 شهور، اكو 6 شهور، اكو سنويا مره، اكو يبقى على حب هرموني، اكو يبقى على حب كيميائي وهكذا، اكو جرعه مخفضه نخليه حتى نمنع رجوع المرض.
0: أحسنت أحسنت، وقائي خلينا نقول.
1: وقائي بالضبط. ما اشتدت
0: شنو رأيك ناخذ فاصل؟
1: اوكي فك واحده.
0: خلونا أحبتي المستمعين والمشاهدين ناخذ فاصل، وبعدها نرجع نكمل محور حديثنا وضيف الغالي الدكتور أحمد حاتم.

0: متواصلين ياكم محبتي المستمعين والمشاهدين بعد الفاصل وضيفي الدكتور أحمد حاتم. دكتور، أكو مرضى يقولوا لك إنه أريد أقوى علاج موجود، يعني هل فعلا أكو اسم أو تسمية إنه أقوى علاج؟
1: أكو هواي
0: لو الأدق،
1: يقولون
0: لو الأدق نقول لا، إنه أنسب علاج لهذا المريض.
1: نقول أدق علاج لهذه الحالة، أدق
0: أدق
1: يعني
0: وليس أقوى.
1: لا لا، هو أكو أقوى صراحة، راح أجيك عليها واحدة واحدة. الأدق شنو تعني؟ تعني هذا العلاج مصمم بالضبط لهاي الحالة،
0: جميل،
1: راهم نقول راهم هذه على هاي، هاي الأفضل بالنسبة لنا. لكن ممكن أدق بهن نوعتين، وحدة قوية ووحدة أقل قوة. ستقول لي شو أكثر هاي وشو؟ حسب حالة المريض.
0: جميل.
1: إحنا عندنا سكور من 1 إلى 5، بها مثلا المريض يقدر يمشي، يقدر يسوي فعاليات الحيوية، لو
0: نعم.
1: نايم بالفراش 24 ساعة، قوة ياكل يوكله، فهاي نحسب سكور بها. المريض الصحي الفعال نقدر نطي العلاج القوي. المريض لا والله اللي ما يقدر يتحمله احنا نضره اذا نطيه اقوى علاج، فنطيه علاج بسيط عسى ولعل يتشافى منه.
0: جميل. مريض اخذ علاج وبعد فتره انه الاشعه بينت انه الورم زغر، شنو يعني هذا بالضبط؟ هل صغر الورم يعني انه المريض شوفي من المرض نهائيا لو لا؟
1: طبعا هذا سؤال مهم جدا، المتابعه بعد اخذ العلاج، سواء اشعه، سواء مفراز، سواء بتسكان،
0: نعم.
1: سواء رنين، نسويه حتى نشوف نفسنا اذا نشتغل صح احنا لو لا. فلازم نتابع.
0: نعم.
1: اذا الورم بين صغر، قل فعاليته، الصبغه قلت، معناته انه علاجنا بدنا نمشي احنا بالطريق الصحيح،
0: صحيح.
1: وبالتالي راح نكمل على نفس العلاج. العكس هو الصحيح، اذا بدنا نط علاج
0: نعم
1: بعد مدة من الزمن شفنا نريد ان هذا، لكن شفنا الورم فعاليته كبرت، الحجم كبر، معناته اكو خلل، لازم نعيد حساباتنا، اما طفره وراثيه نسوي له، اما علاج ثاني نبدل، وهكذا لحد ما نكتسب الشفاء التام.
0: جميل.
1: فالمتابعه جدا مهمه وضروريه لمرضى الاورام.
0: هو ناس يعتبرون الكيمياوي هو العلاج الوحيد للسرطان. دكتور، شنو الفرق بين علاج الكيمياء والإشعاعي والمناعي والعلاج الموجه، حتى وش وقت نختار كل واحد من ذني اللي صار؟
1: قديما كان فقط العلاج الكيميائي هو المتوفر،
0: نعم،
1: بعدين الإشعاعي، بعدين الهرموني، بعدين العلاجات الاستهدافية الموجه العفو.
0: نعم.
1: الصراحة نختارها حسب المريض، احتياجاته، احتياج نوع السرطان، هذا النوع شنو المنشأ مال السرطان، هل هو ثدي، هل هو هل المرحلة السرطانية، هل هي مرحلة ثانية أولى تحتاج إشعاع، مثلا علاج إشعاعي، المرحلة الرابعة تحتاج علاج كيميائي، العلاجات الاستهدافية اللي هي المناعية الموجهة، هاي علاجات جديدة. الخلايا السرطان، طبعا مرض السرطان على فكرة هو مرض ذكي جدا. الخلايا السرطانية توهم جسم الإنسان أو الجهاز المناعي إنه خلايا صديقة، فيتجاهلها الجسم،
0: جميل.
1: لذلك تنتشر وتتوغل. العلاجات الاستهدافية هي علاجات طبعا تعطى أغلبها عن طريق الوريد.
0: نعم.
1: شو تسوي؟ مجرد أنه تقعد الجسم تقول له أقعد، هاي خلايا سرطانية،
0: تنبيه
1: تنبيه، هاي الخلايا. هي العلاجات الاستهدافية ما راح تهاجم كل خلايا الجسم أبدا، لذلك أعراضها قليلة، لذلك هي المفضلة عند أغلب المرضى. اللي يقول لك اعطيني علاج استهدافي، ما اعطيني علاج كيميائي، علاج الكيميائي ممكن يضر المعدة، القولون، التنفس، وهكذا، المناعة. لكن العلاج الاستهدافي هو علاج يضرب لك فقط هو من اسمه الاستهدافي، يجي بس على الورم، لذلك الأعراض تكون قليلة جدا مقارنة بالعلاج الكيميائي.
0: دكتور، اكو مريض يقول انه العلاج يخليني اتعب اكثر من المرض، شايفته من ياخذ له جلسه وكذا، ليش اخذه؟ شلون راح تشرح له المعادله بين فعاليه العلاج ونوعيه حياته؟
1: هذا جاوبته ضمنيا استاذ لؤي، انه قلت لك هذا السؤال ينسال من المراحل الاوليه للمرض. يعني يجي كان مرحله اولى ما عنده اعراض، فاني ليش دا اخذ تخليني اشعر باعراض انا في غنى عنها؟ ما يسألوا جماعة المرحلة المتقدمة،
0: لا
1: لأن
0: انا
1: هو
0: اقصد شنو دكتور اللي ياخذ جرعات، الله يعينهم، الجرعة ترى هي مو سهلة، مرات اكو ورا الجرعة يتأذى المريض، او ممكن بنفس الجرعة وراء
1: أعراض جانبية.
0: اعراض جانبية، فيقول لك انا شو اللي بهالسالفة هاي، يعني اشوف المرض اخف من الجرعة.
1: لا طبعا، المرض، مرض السرطان مثل ما قلت لك هو مرض مهلك ومميت إذا ترك بدون علاج.
0: بس هو يشوف انه المرض يشوفه متعايش وياه، يعني ما يحس مثلا،
1: لا مو أنا
0: احسه بسيط، بس
1: صحيح،
0: لازم الجرعه يعني من ياخذها يتاذى هوايه.
1: لأنه مرض السرطان هو مرض صامت بدايته، نرجع على هاي النقطة، لكن من ينتشر مرحلة رابعة ما راح يشوف ذاك المرض البسيط، راح يشوف ذاك البعبع القاتل. مرض السرطان في مراحله الأخيرة الله لا يراوي أحد الأعراض مالته، فإحنا لكثرة إحنا بهذا الاختصاص
0: أحسنت
1: لكثرة
0: أحسنت
1: شايفين المراحل الأخيرة شو تسوي، كان ما سأل هذا السؤال.
0: دكتور، كل بين جرعة وجرعة لها نسب من الأعراض ولا لا مثلا؟
1: طبعا الجرعة الأولية أول ما يبتي تكون اقوى اعراض من خلال النسب اللي شفناها. ليش؟ لان جسم الانسان ما
0: ما
1: متعرض،
0: متهيئ.
1: ما متعرض لهيج مواد كيميائيه،
0: نعم.
1: شويه شويه راح تخف بالتدريج.
0: دكتور مريض سرطان يجيك ويقول لك انه قرأت بالسوشيال ميديا، تدري الجماعة
1: صح
0: اكثر ناس حاط
1: صح
0: الموبايل ويباوع، ما تعرف انه
1: زمن
0: الموضوع،
1: السوشيال
0: احسنت،
1: ميديا.
0: بس المعلومة ما يعرف انه صح خطأ، ما يعرف. قرأت بالسوشيال ميديا ان السكر يغذي السرطان، اذا اقطع السكر راح اموت المرض من الجوع، شنو الصحيح وشنو الخطأ بهذا الكلام؟
1: من أكثر الإشاعات حول مرض السرطان هو إشاعة التجويع، تجويع الخلايا اللي تواجه.
0: نعم
1: أنا أي مريض يجيني العيادة أو الاستشارة يسألني هذا السؤال، أقول خلينا نفرض أن الخلايا السرطانية في جسمك نسبتها 2%،
0: نعم
1: والخلايا السليمة والصحيحة ايش قد نسبتها؟ 98%.
0: نعم
1: فانت راح تجوع ال 98% هذه على مود ال 2%؟ يصير؟
0: لا طبعا.
1: انا دا اعطيك علاج قوي يحتاج جسم وبنيه قويه،
0: أحسن.
1: فشلون انت تحرم 98% على مود ذن الاثنين ما يكبرين؟ زين والعلاج شلون راح تتهيأ؟ فمن نشرح لهم هيجي اوريدي يقتنع، راح يسلم ويقول صحيح كلامك وياخذ الاغلب انه اقتنع.

0: ممكن تكون خطرة رقم، يعني حقيقة رغم أنها طبيعية، فنقول إذا كانت طبيعية ما أعرف.
1: بصراحة جوابي على هذا السؤال هو ينسأل صراحة،
0: نعم
1: جوابي أنه لا يوجد أساس علمي لهكذا علاج. يعني هواي سووا فحوصات عليها ما شافوا أي فائدة علمية من أخذ هذه الأعشاب صراحة، أنواع وأشكال ما أنزل الله بها من سلطان، لكن لم تثبت لها أي فائدة أو قيمة علمية. بقت هل تتداخل أو لا، أنا أقول للمريض أثناء ما دا أعطيك العلاج تجنب أي عشبة ممكن، لأنه ماكو دراسات توضح لي، يعني ما نعرف هل هذه أكو تداخل دوائي بين هاي العشبة مع ما أعطيه من علاج، لا يوجد،
0: صح.
1: لا يوجد دراسات. فأقول له تجنب، هسه تجنب هاي الأعشاب، هنخلص علاج نشوف الاستجابة، وأنا إن شاء الله يعني راح تتشافى بعد، ما تحتاج الحين من الأعشاب
0: أحسنت
1: بالتالي.
0: دكتور، من تجربتك شنو أكثر اعتقاد خاطئ عن السرطان تتمنى أنه تقدر تمسحه من ذهن الناس ومن ذهن البشرية كلها؟
1: هسه ذن اللي حكيناه احنا هذن اعتقادات خاطئة، لكن الأكبر منها أنه أخذ الخزعة تسبب إلى انتشار السرطان. هاي أكثر معلومة مغلوطة ودمرت،
0: ما لها داعي، ما
1: ما
0: لها
1: لها
0: داعي.
1: داعي أبدا.
0: على ذكر الخزعة، أكثر الناس شو تقول؟ أنه اكو ورم لا تتحرش به،
1: لا تحرش، لا
0: او
1: تحرش
0: في
1: فيه،
0: امك انا
1: خليه
0: بس تتحرش به
1: بس
0: ينتشر.
1: تهيجه.
0: اي احسنت. شنو رايك بهالنوع؟
1: اي صراحة يعني انت تريد تاخذ خزعة، انت ليش تريد تاخذ خزعة؟ حتى تشخص
0: تشخص.
1: نوع السرطان حتى تعالجه، زين؟
0: نعم.
1: انت اذا بقيته اوكي لا تلعب بيه، تمام، شلون راح تعرف نوع السرطان؟ ما راح ينعرف، ما راح تقدر تعالجه، مستحيل تخمين وتخيل نوع السرطان الا بدون الخزعة، الزرع النسيجي،
0: وبالتالي اذا ما عرفت نوع السرطان
1: ما
0: انت
1: تقدر تعالجه.
0: ماكو فايدة اصلا من العلاج، ممكن حتى لو
1: لكن
0: تغير.
1: حتى جاوبهم اللي يقولون الخزعة، أكو دراسات، أكو دراسات علمية واضحة، أكثر من 4 دراسات تشير إلى أنه أخذ الخزعة لا يؤدي إلى انتشار السرطان.
0: جميل.
1: يعني هاي مثبتة، مو مثل الأعشاب اللي هن ما مثبتة.
0: احنا نحكي بشيء علمي
1: شيء
0: وموثق
1: عافية،
0: وموجود
1: شيء
0: بالكتب.
1: علمي يقول أنه أخذ الخزعة لا يؤدي بتاتا إلى انتشار السرطان.
0: حلو. خلينا ننتقل الى الجانب الانساني شويه دكتور، يعني اريد اترك حقيقه الطب شويه واصير لك كانسان. شنو اصعب لحظه تمر عليك كطبيب او رام؟ لحظه اخبار المريض بالتشخيص، لو مشاهده رحله العلاج، لو لحظه انه تقول لي للمريض انه المرض رجع.
1: والله صراحة أن 3 صعبات.
0: شلون
1: يعني
0: تتعامل
1: أنا
0: وياهن؟
1: بالنسبة لي يعني أجيب المريض وأقعد أهله كلهم، إذا أكو بعض الأهالي يقولون لا تخبره، يعني احكينا ويانا وهذا
0: احنا نقول له،
1: إحنا
0: بس
1: نقول له،
0: هو بالتالي
1: أو
0: بينت يعني.
1: يظلون يخفون يعني علي، بس هو حاس
0: طبعا.
1: المريض. الصراحة أن كلهم صعبات، بس انا من شوف التفاعل وياهم يعني اصير واحد فرد من
0: احسنت.
1: افراد العائله صراحه،
0: نعم
1: وهذا الدعم المعنوي
0: طبعا.
1: اللي يحتاجه المريض من الاهل ومن الطبيب. الطبيب ليس فقط تعال هيك يعطي موعد وتعال هيك يوم وخذ
0: ايش
1: علاج،
0: قد نسبة الدعم المعنوي مهمة لمرضى
1: اكثر من
0: السرطان؟
1: 70%
0: هو جميل.
1: صراحه، وشفت بيها تاثير كلش ايجابي. بالنسبة لأنه تقول تبلغه، عندي أصعب شيء أنه يتشافى وممكن يرجع المرض، هاي من أصعب
0: طبعا
1: الحالات.
0: بعد
1: إن شاء
0: رحلة
1: الله الله ما
0: للعلاج،
1: يجيبها
0: وبعد
1: لحد
0: إن
1: الآن،
0: شاء الله صحة
1: ما
0: وسلامة
1: مرة
0: لكل
1: إن شاء الله،
0: مرضانا
1: بس
0: وكل.
1: هذه من أصعب الأشياء. ليش؟ لأنه رجوع المرض أنت تأمل وتشافى
0: أحسنت.
1: وعاش حياته
0: طبعا
1: طبيعي،
0: حالته المعنوية ما ت...
1: فأنت من تجي ورا 2 3 تقول له انه يابا رجع لك السرطان، شو يصير بي؟ اول شيء انهيار عصبي يصير طبعا. ثاني شيء العلاج، احنا نصيح للفيرست لاين بكل مرض قوته مو مثل السكند لاين، يعني من تطيع علاج ثاني بعد الريكرنس يعني
0: نعم.
1: بعد الرجوع قوته مو مثل قوه الفيرست لاين
0: صح.
1: صراحه. فهذا شلون راح يتامل بعد انه
0: لا
1: يتشاف؟
0: يعني
1: اها،
0: دمرت أعصابه
1: فإن شاء الله
0: ومعناته
1: الله لا
0: كل.
1: يجيب هاي اللحظة، الحمد لله، يعني إن شاء الله يبعد
0: إن شاء
1: إن
0: الله.
1: شاء الله.
0: وخلي سؤال آخر للمستمع اللي يمكن يقول يعني حاليا هنا متردد يراجع طبيب لأنه خايف من النتيجة. إذا النتيجة اللي خاف منها موجودة فعلا، هل معرفتها مبكرة ممكن تكون أفضل فرصة إله لو يعني، وخلينا نقول شنو رسالتك إله أيضا هم؟
1: احنا هذا جاوبناه ضمنيا اعتقد.
0: نعم.
1: ايه طبعا المعرفة المبكرة تزيد نسب الشفاء بدرجات كبيرة جدا.
0: نعم
1: انه نعرف المرض
0: نعم
1: ونضمه على مود ما نواجه الواقع، هاي طامة كبرى صراحة. انت تواجهه على شنو خايف منه؟ انت المرض اذا تبقيه بدون معرفة راح ياكلك، بالتالي يتغلب عليك.
0: أحسن.
1: فانت لا تصير مع المرض ضدي،
0: راسك
1: صير
0: كبش في
1: وياي ضد
0: أحسن.
1: المرض.
0: جميل. لو رجعنا 20 سنة لورا،
1: نعم.
0: شقد تغيير علاج السرطان، وشنو اللي اليوم اللي صار ممكن انه نعالجه ونسيطر عليه وكان سابقا أصعب بكثير؟
1: استاذ لو يعني اذا هسه مثلا مو 20 سنه، خليني اقول لك من كنا بورد قبل تقريبا 5 سنوات 6 سنوات، العلاج كله تغير. ما يعني علم الاورام السرطانيه من اكثر العلوم الطبيه حداثه، يعني تتحدث باستمرار.
0: نعم
1: يعني العلاج شو اقول لك، احنا مرتبطين ببرنامج امريكي اللي هو الان سي سي ان جايد لاين. طبعا
0: نعم
1: هذا إذا مو شهريا فكل شهرين ثلاثة يتحدث، علاج يروح علاج يجي وهكذا،
0: وهذا بروتوكول عالمي.
1: بروتوكول عالمي.
0: ليش العالم العادي تشل بأنه أروح للهند وأروح
1: هاي من
0: لفلان وكذا؟
1: المآسي، من
0: هو نفس الموضوع بالمناسبة.
1: من
0: أنا
1: سوء حظ.
0: أشوفهم دكتور، إذا أنا مو بس عند أنا حضرتك على اعتبارك اختصاص، يعطوه كورس علاج هناك ويرجع يكمل هنا نفس مو صحيح لو أنا غلطان؟
1: صحيح.
0: العاد شنو مطربة الهالات تضرب مثلا لو
1: هو
0: شنو؟
1: هاي بسبب الصراحة بسبب قلة الثقة، ثقة المواطن العراقي بالطبيب العراقي صراحة، وهاي قلة الثقة ما لها أي أساس.
0: بس احنا
1: يعني
0: ان شاء الله
1: إن شاء الله
0: بوجودكم، ان
1: توعية
0: شاء الله
1: التوعية احنا وياكم
0: ان
1: ان
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله
0: نقدر نرجع ثقة
1: ان
0: المواطن
1: شاء الله ان
0: بالطبيب
1: شاء الله
0: العراقي.
1: ان شاء الله.
0: دكتور أحمد شكرا جزيلا لك
1: عفوا.
0: حقيقة على هذا الحوار وعلى
1: شكرا جزيلا.
0: المعلومات والتوضيحات اللي شاركتها
1: شكرا
0: اليوم
1: جزيلا.
0: معنا.
1: شكرا
0: شكرا لك.
1: جزيلا لحضرتك، وشكرا جزيلا لإذاعة المستقبل، وإن شاء الله أتمنى الشفاء التام والعاجل لجميع المرضى خصوصا مرضى السرطانات
0: يا رب
1: إن
0: آمين.
1: شاء الله.
0: شكرا
1: شكرا
0: لك دكتور،
1: جزيلا
0: الله
1: أخي
0: يحفظك.
1: العزيز.
0: يمكن أهم شيء نطلع به من حلقاتنا هو أن الخوف من المرض ما لازم يكون سبب لتأخير اكتشافه. السرطان مو كلمة تعني دائما نهاية العالم، والورم مو بالضرورة يكون سرطان، والعلاج حقيقة مو وصفة تناسب الجميع. الطب اليوم عنده خيارات أكثر وتشخيص أدق، وعلاجات تختار بحسب نوع الورم ومرحلته وحالة المريض، ولهذا تبقى المراجعة المبكرة والتشخيص الصحيح من أهم الخطوات. وكل شخص يسمعنا الآن ويمكن عنده عرض مستمر أو ملاحظة غير طبيعية أو فحص مؤجل لأنه خايف من النتيجة، لا تخلي الخوف من معرفة الحقيقة يمنعك من البحث عنها، لأن أحيانا الشيء اللي نخاف نعرفه معرفته بوقت مبكر ممكن تكون أفضل فرصة للعلاج. كان معكم في الإعداد والتقديم برنامج شلون الصحة، أنا محدثكم لوي الرسام، وفي الإخراج الزميل مصطفى القزويني. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة. ذكروا دائما الصحة ما تنتظر، والفحص مو خوف من المرض، الفحص هو خطوة لحماية نفسك. ألتقيكم بحلقات جديدة من شلون الصحة. لذلك الحين دمتم بصحة وعافية.

0: الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: من قلب التاريخ ولليوم، كانت المرأة مثال للصبر والإيمان والعطاء. المرأة قدوة وإلهام، برنامج نسلط به الضوء على نساء كن منارات هدى وقدوة لكل جيل. نحكي عن قصصهن، مواقفهن، وشلون صنعا أثر ما يزول. من الإيمان للقوة للتضحية، دروس نحتاجها بحياتنا اليوم. المرأة قدوة وإلهام، إعداد وتقديم حسنين الحسون، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
2: تحية طيبة مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج المرأة قدوة وإلهام. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. أوقاتا طيبة نتمنى لكم معنا. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج المرأة قدوة وإلهام، البرنامج الذي يأخذنا في رحلة عبر التاريخ والسيرة والقرآن الكريم، لنلتقي فيه بنساء اصطفاهن الله ليكن قدوة لنا جميعا. نساء عشن في ظروف مختلفة، منهن من عاشت في قصور الطغاة، ومنهن من واجهت التحديات في الصحراء، ومنهن من وقفت في وجه الظلم والجور بالكلمة والفعل. قصصهن تحمل دروس الإيمان والصبر والتضحية والوفاء والوعي، وتثبت لنا أن المرأة قادرة على صناعة التأثير العظيم في تاريخ البشرية. خلال 12 حلقة سنروي حكايات مريم العذراء، خديجة بنت خويلد، فاطمة الزهراء، زينب الكبرى، أم البنين، وسكينة بنت الحسين عليهن السلام، وغيرهن من النساء اللواتي ألهمن أجيالا كاملة. مريم بنت عمران. ولدت السيدة مريم في بيت عمران، بيت النبوة والعبادة. والدتها نذرتها لخدمة بيت المقدس، فقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. نشأت في بيت عبادة وزهد، وتولى كفالتها النبي زكريا عليه السلام. كان يدخل عليها فيجد عندها رزقا غير مألوف، فيسألها: يا مريم، أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عاشت مريم حياتها في طاعة واعتكاف حتى صارت رمزا للنقاء. ثم جاءها الابتلاء الأعظم، أن تحمل بطفل بلا زوج. جاءها الملك وقال لها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. تعجبت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ فأجابها: كذلك قال ربك هو علي هين. وهكذا بدأت معجزة السيد المسيح عيسى عليه السلام. اعتزلت قومها واعتكفت في مكان بعيد، وعندما جاءها المخاض أوت إلى جذع نخلة، فأنطق الله لها الآيات: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. عادت مريم تحمل وليدها، فاتهمها قومها، لكنها لم تجادل، أشارت إلى الطفل. فتكلم عيسى عليه السلام وهو في المهد: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. فبرأها الله وصارت آية خالدة على مر العصور. أعزائي المستمعين، قصة مريم ليست مجرد ذكرى قديمة، بل هي درس حي لنا اليوم، فهي تعلمنا أن الطهارة الحقيقية تبدأ من القلب والإيمان لا من المظاهر وحدها، وتعلمنا أن الابتلاء ليس غضبا من الله بل قد يكون طريقا لرفع المقام. السيدة مريم واجهت أصعب امتحان، كلام الناس، اتهامات المجتمع، نظرات الشك، لكنها صبرت ورضيت بحكم الله. أليس في حياتنا اليوم من يواجه كلام الناس أو ظلم المجتمع أن الطريق هو الثبات على الحق كما ثبتت السيدة مريم عليه السلام؟ كما أن اعتمادها على الله في لحظات الضعف يعلمنا أن الفرج قريب، وأن الله لا يترك عبده المخلص أبدا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من قلب التاريخ ولليوم، كانت المرأة مثال للصبر والإيمان والعطاء. المرأة قدوة وإلهام، برنامج نسلط به الضوء على نساء كنا منارات هدى وقدوة لكل جيل. نحكي عن قصصهن، مواقفهن، وشلون صنعا أثر ما يزول، من الإيمان للقوة للتضحية، دروس نحتاجها بحياتنا اليوم. المرأة قدوة وإلهام، إعداد وتقديم حسنين الحسون، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى ببابل.

0: إذاعة جامعة المستقبل
1: Full Quality 91.7 FM
2: Full Quality.

0: تكنولوجيا الساعة برعاية أمواج التكنولوجيا.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: قول يا زماني.
1: لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي.
2: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
3: الثانية ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: برنامج دليل المستقبل.
1: خلينا الطبيب اللي ينقذ الناس بالتشخيص واثق من قراره.
0: هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي الإخراج الزميل الممتع عرفان العبد.

بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM، وهذه الحلقة من برنامج دليل المستقبل. هذا البرنامج يأخذكم في رحلة للتعرف على كليات وأقسام وكل مرافق جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، مع قرب إن شاء الله إطلاق دليل المستقبل وبدء القبولات لطلبتنا الأعزاء من خريجي الدراسة الإعدادية بكل فروعها، هذا البرنامج راح يسلط الضوء على أهم الكليات وجميع الأقسام الموجودة في الجامعة. هي دعوة لأولياء الأمور الاختيار المناسب لأبنائهم الطلبة. أكيد عملية اختيار الكلية هي تحدد مستقبل الطالب، لذا نرجو التأني والتشاركية في عملية اختيار الكلية والقسم. يعني لابد أن يكون القرار تشاركي، أنا برأيي أن يكون القرار تشاركي في هذا الموضوع. أيضا لابد أكيد الأهالي هم أعلم وأعرف بمصلحة الابن، وأيضا لابد يعني من أخذ رأي الطالب في ماذا يحب وماذا يختار للقسم، لأنه أكيد هو راح يكون هو من يتحمل مستقبله، فلا بد أن يكون القرار هو قرار تشاركي لاختيار الكلية والقسم. الحمد لله الجامعة وفرت الكثير من الأقسام الجميلة، وإن شاء الله في حال بدء القبول راح يعني ينزل تحديث للمعدل لهذه الأقسام والكليات وأيضا أجور هذه الكليات والأقسام. راح نختار واحدة من هذه الكليات من باقة المستقبل الجميلة، هي كلية التقنيات الصحية والطبية. يقولون وراء كل تشخيص دقيق ووراء كل علاج ناجح، وراء كل تشخيص دقيق ووراء كل علاج ناجح أكو طالب يتعلم يختبر ويكتشف الأسرار المخفية داخل العينات. في قسم تقنيات المختبرات الطبية بجامعة المستقبل كل تجربة علمية تقربك أكثر لفهم الجسم البشري وتحليل الأمراض بدقة. هذا القبول في هذا القسم مفتوح لخريجي الإعدادية، الدراسة الإعدادية، الفروع العلمي والأحيائي، وأيضا للأوائل من خريجي المعاهد التقنية فرع تقنيات المختبرات الطبية والتحليلات المرضية. الدراسة في هذا القسم هي صباحية ومسائية. أيضا قسم تقنيات المختبرات الطبية في جامعة المستقبل، في هذا القسم هنا تتعلم الأدوات، البيانات والتحليل، وهنا تصنع الفرق بين الغموض والشفاء. أيضا واحدة من الأقسام الأخرى في كلية التقنيات الصحية والطبية هو قسم تقنيات التخدير بجامعة المستقبل، حيث وراء كل عملية ناجحة ووراء كل مريض يفتح عينيه بعد التخدير أكو طالب يتعلم يراقب ويضمن السلامة في كل لحظة. في هذا القسم كل يوم تجربة جديدة وكل قرار دقيق يصنع الفرق بين الأمان والخطر. هذا القسم من الأقسام المهمة. بالفترة الأخيرة مستمعينا شفنا هناك توجه كبير من طلبتنا الأعزاء لاختيار هذا القسم، قسم التخدير. القبول مفتوح أيضا مستمعينا لخريجي الإعدادية في هذا القسم الفرع العلمي والأحيائي، وأيضا للأوائل من خريجي المعاهد التقنية قسم التخدير. أيضا في حال إصدار الدليل بصورة رسمية راح نوافيكم بالمعدل والمبلغ في حلقاتنا القادمة إن شاء الله. هذا برنامج راح إن شاء الله راح يكون برنامج يعني مستمر وياكم طيلة أيام التقديم وما بعد التقديم، راح يوفر لكم كل التحديثات فيما يخص القبول. أيضا هناك قسم تقنيات التخدير في جامعة المستقبل مثل ما ذكرنا، هنا تتعلم السيطرة، الدقة، المسؤولية، وهنا تصنع ثقة المريض قبل أي عملية. فاصل ونرجع لكم.

أعزائي المستمعين، لازلنا مستمرين وياكم وبرنامج برنامج دليل المستقبل وكلية التقنيات الصحية والطبية بجامعة المستقبل. يقولون أيضا وراء كل صورة أشعة دقيقة ووراء كل تشخيص مبكر أكو طالب يتعلم يراقب ويحلل التفاصيل اللي تخفيها العين. في قسم تقنيات الأشعة بجامعة المستقبل كل يوم تدريب جديد، وكل مريض حالة مختلفة، وكل صورة مفتاح لفهم الحقيقة. هذا القسم من الأقسام المهمة أيضا في هذه الكلية. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية، الفرع العلمي والأحيائي، وأيضا للأوائل من خريجي المعاهد التقنية قسم الأشعة والمعالجة الشعاعية. الدراسة في هذا القسم يشمل الصباحي والمسائي. في هذا القسم هنا تصنع العين اللي تشوف ما لا تراه العين، وتساعد الأطباء على إنقاذ حياة الناس. أيضا وراء كل رؤية واضحة ووراء كل ابتسامة ترتاح للعين أكو طالب يتعلم يختبر ويعيد النظر لما ضاع من الرؤية. جميل جدا هذا التعبير من زملائنا الأعزاء. نقصد هنا قسم تقنيات البصريات بجامعة المستقبل. في هذا القسم كل يوم تدريب عملي، كل تجربة تقربك أكثر لفهم العين وأسرارها. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية، الفرع العلمي والأحيائي، والدراسة الصباحية فقط. هذني من الأقسام الجديدة، يعني أنا حسب يعني معلوماتي هذه الأقسام المهمة على الساحة العراقية، يعني فيما يخص يمكن الكليات الجامعات الأهلية. هذه أنا أشوفها أنه أكو بعض الأقسام، كثير من الأقسام أنا أشوفها هي فرصة للطالب أنه تكون إلى مصدر رزق بعد التخرج، ألا ينتظر التعيين ومن نية التعيين فأكو أمور وأقسام تساعد الطالب على امتهان مهنة تساعده بحياته، ممكن يكون بها نفسه، يعني خصوصا هناك نشاط واضح للقطاع الخاص في مجال التقنيات الطبية. قسم تقنيات البصريات واحد من الأقسام المهمة أن يشوفه بإمكان الطالب إن شاء الله بعد التخرج إذا ما لقى تعيين، فهذا القسم ممكن يعني يفتح له يعني مختبر أو محل لهذه الأمور، أمور التقنيات الطبية. ما شاء الله العراقيين عيونهم تعبت من وراء الموبايلات، نتمنى لهم الصحة والعافية. أيضا وراء كل ابتسامة جميلة وصحية أكو طالب يتعلم يبدع ويصنع الأسنان بدقة وفن. في قسم تقنيات صناعة الأسنان بجامعة المستقبل كل يوم تدريب عملي، كل قطعة سن تصنع بالمهارة والاحترافية لتعيد الثقة لكل ابتسامة. هذا أيضا من الأقسام المهمة قسم تقنيات صناعة الأسنان. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية بفرعيه العلمي والأحيائي، وأيضا الدراسة به صباحية ومسائية. قسم تقنية صناعة الأسنان بجامعة المستقبل هنا تصنع الابتسامة التي تعيد الثقة وتحول العمل الدقيق إلى فن حقيقي. هذا أيضا برأيي من الأقسام المهمة، يعني اللي ممكن بها مستقبل على أقل في القطاع الخاص، يعني موضوع الأسنان وصناعة الأسنان. وهذا من المواضيع المهمة، يعني نشوف أكو ما شاء الله يعني خلال مراجعاتنا ومراجعات أصدقائنا وأهلنا هناك جيل من الشباب المبدع اللي دخل هذا المجال وبدأ يدخل التقنيات الحديثة بعد ما تعلم هذه التقنيات في جامعة المستقبل. يعني أنا أشوف الحمد لله والشكر هناك خريجين شفناهم يعني ما شاء الله مبدعين، قدروا يطورون نفسهم ما بعد الدراسة، وقدروا يفتحون لنفسهم مشاريع خاصة وخصوصا في تقنيات صناعة الأسنان. أيضا مستمعينا الكرام، وراء كل لمسة جمال ووراء كل تحول يغير الثقة بالنفس أكو طالب يتعلم يبدع ويستخدم التقنيات الحديثة بدقة واحتراف. في قسم تقنيات التجميل والليزر بجامعة المستقبل أيضا كل يوم تدريب عملي، كل تجربة تقربك أكثر لفهم التقنيات اللي تخلي الناس يبتسمون بثقة. قسم تقنيات التجميل والليزر القبول مفتوح لخريجي الإعدادية، الفرع العلمي والأحيائي، والدراسة الصباحية، والدراسة فيه صباحية ومسائية. مدة الدراسة 4 سنوات في هذا القسم، أيضا قسم مهم جدا و
نشوف احنا يعني مثل ما نقول يعني من الامور اللي انتشرت بالفترة الأخيرة اللي هي تقنيات التجميل والليزر. نشوف اكو هناك مراكز للتجميل واستخدام التقنيات الحديثة منها الليزر في يعني للأجسام وللوجوه. العراقيين بالفترة الأخيرة مولعين بهذا القسم أو في هذه التقنيات الحديثة للليزر والتجميل. ونشوف اكو مراكز ونشوف أيضا هناك يعني مبالغ عالية دا تطلب في مقابل هذه التقنيات. أنا أشوف أيضا هناك نخبة من الشباب بدوا يعني يذهبون لهذا القسم. يعني فكر أيضا ومن حق المشروع أنه يفتح مجال معين في هذا القسم. أيضا أنا أحث يعني الطلبة على اختيار هذه الأقسام المهمة خصوصا لمن يعني يرغب في الدخول في هذا المجال. قسم تقنيات التجميل والليزر بجامعة المستقبل، هنا نتعلم تحويل المهارة إلى فن ونعيد الثقة لكل من يقف أمامنا. أيضا وراء كل جهاز يعمل بكفاءة ووراء كل ابتكار صناعي أكو طالب يتعلم يطبق ويحول الفكرة إلى واقع ملموس. في قسم تقنيات الكلية الصناعية بجامعة المستقبل كل يوم تجربة جديدة، كل مشروع تدريب عملي يقربك أكثر لفهم التكنولوجيا الصناعية وتطوير مهاراتك التقنية. هذا القسم يعني مدة الدراسة بـ 4 سنوات ويقبل خريجي الإعدادية الفرع العلمي والأحياء ودراسة صباحية ومسائية فيه. أيضا كل ثانية بالحياة يعني تفرق أكيد، وهذا القسم يصنع الفرق. قسم تقنيات طب الطوارئ يقبل طلبة العلمي والأحياء بمعدل 70 في هذا القسم. قسم تقنيات طب الطوارئ هنا تتعلم كيف تكون مستعد لكل موقف من إنعاش المصابين إلى التدخل السريع بالمستشفيات أو الحوادث لا سامح الله، بخبرة علمية ومهارات طبية دقيقة. مدة الدراسة بـ 4 سنوات. أيضا هذا قسم تقنيات طب الطوارئ من الأقسام، أنا أتصور الأقسام الجديدة اللي دخلت بـ هذه الكلية. قسم مهم جدا خصوصا اليوم نشوف العالم بدأ يتجه نحو تطوير طب الطوارئ وكل ما يتعلق به، لأنه هذا القسم في المستشفيات هو القسم الأهم لأنه يتعامل مع يعني مع الثواني في إنقاذ الحالات. والحمد لله والشكر أبطالنا سواء الأطباء والكوادر التمريضية، دائما نشوف فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال أصدقائنا وزملائنا نشوف شلون ينقذون الناس في لحظات ويعيدهم للحياة بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا القسم من الأقسام المهمة، قسم تقنيات طب الطوارئ، ويقولون عن في هذا القسم مليان تدريب عملي ونظري يتخليك جاهز تنقذ الأرواح بسرعة وكفاءة. إذا تريد تكون جزء من فرق الحياة والنجاة فهذا هو مكانك. فاصل نرجع لكم.

رجعنا وياكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM، والحلقة المستمرة وياكم إن شاء الله برنامج دليل المستقبل. ولازلنا في كلية التقنيات الصحية والطبية بالجامعة. أيضا هناك من يقول صحتنا هي الثروة الحقيقية لكل مجتمع، وهذه الرسالة يحققها قسم تقنيات صحة المجتمع. هذا القسم يقبل طلبة العلم والأحياء أيضا، ويعلمك كيف تحافظ على صحة الناس، تراقب الأمراض وتشارك بخطط الوقاية والتثقيف الصحي. مدة الدراسة بهذا القسم 4 سنوات صباحية. هذا القسم مليان تدريب عملي وميداني، يخلي قادر تفهم تحديات المجتمع الصحية وتستجيب لها بذكاء ومهارة. إذا تريد تكون جزء من حماية الصح من حماية صحة الناس وتحسين جودة حياتهم، هذا القسم يفتح لك الباب. قسم تقنيات صحة المجتمع. للتنويه أيضا، من الأمور الإيجابية والإيجابية جدا اللي نشوفها أنه جامعة المستقبل هي وصلت إلى مراحل متقدمة في إنشاء مستشفى تعليمي تخصصي. هذا المستشفى راح يكون إضافة نوعية لكل الأقسام الطبية وما يتعلق فيها في الجامعة. أكيد هذه إضافة نوعية مهمة جدا. اليوم طلبتنا الأعزاء راح يتعلمون ويتدربون بشكل أكبر وأكثر، واحتكاك كبير جدا من خلال هذه المستشفى اللي راح تكون خاصة بالجامعة، هي اللي راح تحمل اسم الجامعة. فنشوف هذه يعني هذا انفراد وتركيز مهم من إدارة الجامعة الموقرة في يعني افتتاح هكذا مستشفى. إن شاء الله هذا المستشفى واصل إلى مراحل متقدمة مثل ما ذكرنا، وسيكون إن شاء الله في المستقبل القريب متاح لطلبتنا، بالخصوص طلبة الجامعة، للتدريب والتعلم أكثر في هذا المستشفى. أيضا كل حركة من جسم الإنسان تحتاج لفهم دقيق، وهي المهمة يتعلمها طالب تقنيات العلاج الطبيعي. يقبل القسم طلبة العلم والأحياء أيضا، وهذا القسم يجهزهم على معرفة تشريح الجسم، العلاج بالحركة، وإعادة التأهيل للمرضى بعد الإصابات والعمليات لا سامح الله. مدة الدراسة في هذا القسم، قسم تقنيات العلاج الطبيعي، 4 سنوات، وللدراسة الصباحية حصرا يعني حسب الدليل. هذا القسم مليان تدريب عملي ومهارات تطبيقية تخلي الخريج يقدر يعيد النشاط والحركة للناس، ويطور قدراتهم الحياتية. إذا تحب تكون جزء من تحسين حياة الناس وحركتهم اليومية، هذا القسم يفتح لك الطريق. مستمعينا الكرام، يعني خدناكم اليوم في رحلة سريعة وسريعة جدا لقسم التقنيات الصحية والطبية بجامعة المستقبل. أبواب الجامعة دائما مفتوحة في كل عام أثناء وقبل فترة التقديم، وأيضا في الأيام العادية أبواب الجامعة مفتوحة أمام الطلبة وأولياء أمورهم أن يدخلون للجامعة ويشوفون أمام أعينهم الكليات والأقسام وإدارة الجامعة والحدائق والمحمية. جامعة المستقبل يعني شهادتنا بها مجروحة، بس هي لم تعد جامعة فقط، بل هي يعني واحة معرفية كبيرة. هناك يعني أمور ترفيهية كثيرة هنا وفرت الجامعة. الجامعة لا تركز فقط على التعليم فقط، لكن يعني تفكر براحة الطالب. أيضا العين تحتاج إلى أشياء جميلة، من حدائق، من مختبرات، من أمور، حتى المرافق النادي. هناك أكثر من نادي، نادي مركزي يمكن على مستوى العراق، والنادي على مستوى العراق يعني مدخول المعلومة. فالجامعة هي يعني مجال كبير للمعرفة ولتغيير الأنفس، مو فقط دراسة. مرات الطالب يحتاج شوي يروح عن نفسه، فالجامعة وفرت الكثير من المنشآت المتزنة الراقية الجديرة بالاهتمام والاحترام. مثل ما نوهت أنه أبواب الجامعة مفتوحة لأولياء الأمور لزيارة الجامعة والاطلاع على مرافقها وعلى منشآتها،
وإن شاء الله مع بدء التقديم راح يكون هناك العشرات من الموظفين هم مهيئون لاستقبالكم ولشرح أكثر عن الكليات والأقسام الموجودة في الجامعة. إن شاء الله أيضا هذا البرنامج راح يكون يعني طيلة فترة من لحد التقديم أو بعد التقديم راح يكون مستمر لإطلاعكم على كل التحديثات. إن شاء الله راح تنزل بعد فترة تنزل الأسعار والمعدلات في هذه الكليات. أبواب الجامعة دائما مفتوحة أمامكم، وأيضا الاستفسار أبواب الإذاعة أيضا يعني مفتوحة لمساعدتكم في حال احتجتم للمساعدة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج دليل المستقبل. كنت معكم في الإعداد والتقديم حسنين الحسون، وتقبلوا تحيات المخرج المبدع الأستاذ عرفان العبدون، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة. إلى هنا نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خلّ فهمك ليش عاني وانكسر.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.

لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوت

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: إذاعة المستقبل أف أم 91.7 الأولى في بابل.
1: أكيد كل واحد من عندنا يفكر يقعد ببيت وحده، يفكر يبني بيت على مزاجه، ويفكر تكون إلى خريطة حلوة فريدة وشغل جديد، وراح تبحث عن أيدي عاملة أو مهندسين حتى ينفذون لك اللي تريده ويكون الشغل كامل مكمل تستلم جاهز. درست وعمل إعداد وتقديم زيد الأصل ومونتاج مصطفى زيكو.
2: أنا زيد الأصيل وهذا برنامج كرست وعمل، حياكم الله. كنا من نريد نبني ونفكر بالبناء راح ننخبص ونروح ندور خرائط وندخل يوتيوب وفيسبوك وانترنت ونسأل خلف بناء شنو نشتري وشنو نسوي وشلون يكون ارتفاع البيت وشنو قياسات الغرفة. بس قبل هاي كلها اكو عركة حبايب راح تصير بالبيت. الأخ الكبير يريد غرفة ويريد يتزوج وحق الرجال، البنات يردن غرفة وحدهن وغرفة للوالد والوالدة، وذاك أطفال همين يردون غرفة وينضاف فوق هاي الغرف.

0: لو لا كنت أجار أو مع أهلك وتريد تبني فوق هذا البناء؟ ليش هذا السؤال مهم؟ أنا راح أقول لكم. هواي من الناس مروا بتجارب متعبة، مثلا عندهم غرفة نوم يعني أخشاب قياساتها شيء والبناء راح يكون صغير، لازم نعمل حسابنا. غراض البيت القديم لازم ينعملهن حساب وترتيبهن ورسم خطة للبيت الجديد حتى ما يكون بعدين عندك نقص أو زيادة. نروح حسه وياكم بأول خطوة بالبناء وهي الخريطة أو الخارطة. وهواي ناس شايفة بيوت حلوة داخلين إلها وتريد مثلها، وكو ناس يردون شي على مزاجهم، بس مرات الواقع يصدمنا ولازم نكون جديين. ناخذ الخريطة حسب مساحة القاع وشقد مقدمة القطعة وشقد نزالها، يعني كل ورقة وقلم حتى يجي بالصحيح. وابو المثل يقول مد رجلك على قد خطاك. ليش هاي الورقة والقلم؟ حتى كل شيء يجي صحيح ويجي بالقياسات الصحيحة وما تصير مشاكل مستقبلية. اكو هواي مكاتب استشارية للمهندسين، واكو مهندسين اختصاص، وروح لهم يرسموا لك خارطة مثل ما تريد ونطيهم قياسات القاع حتى ياخذوها بالحسبان. وابو التخصص أفضل هواي من عندنا لأن يحسب الأمور الفنية والجمالية وارتفاع الأرض وانخفاضها وارتفاع الشارع، وكل القياسات يأخذها بالحسبان ويسوي لك خريطة مثل ما تريد بصورة فنية وهندسية. ومن تريد تبلش على بركة الله جيبه بالتخصص هو يسقطها على الأرض حتى ما يكون بيها خلل لا سامح الله. وهاي أول خطوة بالبناء. وهواي ناس ترسم خريطة على الورق ومن تريد تسقطها يصير زحف في الأرض أو زحف في البناء أو بالجدار، لذلك أبو التخصص هو يسقط لك الخريطة على القاع حتى تجي عدلة بالبناء والخلفة يبني لك على ضوء التخطيط اللي سوالك إياه المهندس. لا تنسى شيء مهم، مو كل اللي تشوفه حلو يصير على بيتك الجديد، وهواي شغلات ما ترهم من حيث المساحة والفلوس وعدد الغرف وأشياء ثانية. انت إذا عزمت توكل على الله وكل شي ربك راح يسهله، بس أهم شيء نذكرك انه تروح لابو الاختصاص وتسأله وتطي أبعاد القطعة، ويروح إذا طلع شافها بالواقع راح يكون العمل أفضل بهواي، وإن شاء الله بيت العمر تبنون وترتاحون بيه. نلتقيكم بحلقة قادمة ومعلومات عن البناء وبرنامج كرستة وعمل. تقبل تحياتي. بالإعداد والتقديم أنا زيت الأصيل، وبالمونتاج الإذاعي مصطفى محمد. إلى اللقاء.
1: أكيد كل واحد من عندنا يفكر يقعد ببيت وحده، يفكر يبني بيت على مزاجه، ويفكر تكون إلى خريطة حلوة فريدة وشغل جديد، وراح تبحث عن أيدي عاملة أو مهندسين حتى ينفذون لك اللي تريده ويكون الشغل كامل مكمل تستلم جاهز. كرستة وعمل، إعداد وتقديم زيد الأصيل، ومونتاج مصطفى زيد.
2: من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

حياكم الله مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج دورينا. هذا البرنامج الخاص بمباريات الدوري العراقي والتفاصيل المتعلقة به وأيضا أخبار ومنوعة وآراء الجماهير. معكم محدثكم في الإعداد والتقديم براق الشمري وفي الإخراج عرفان العبدون، ومع الفقرة الأولى وهي الأخبار السريعة ونتائج دوري نجوم العراق.

عبر ثنائية محمد عدنان وهدف لكريست كوفوما ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، أما الميناء فتجمد رصيده عند 7 نقاط. فيزاخو فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة صاحب الأرض وضيفه الطلبة في مباراة شهدت حالتي طرد، الأولى للاعب الطلبة دينيس نوغوني قبل نهاية الشوط الأول، والثانية للاعب زاخو أورينهو بوروبا قبيل النهاية. وبهذه النتيجة وصل زاخو إلى 5 نقاط، أما الطلبة فرفع رصيده إلى 3 نقاط. في مباريات أخرى أخفق نادي الشرطة في استغلال عامل الأرض والجمهور واكتفى بتعادل سلبي أمام أربيل ليحافظ الأخير على صدارة الترتيب ب11 نقطة. وفي المقابل عاد نوروز من ميسان بفوز مهم بهدفين دون رد على نفط ميسان ليرفع رصيده إلى 8 نقاط. وضمن نفس مباريات الجولة حققت جولان فوز صعب على غاز الشمال بهدف نظيف سجله إبراهيم نيداي، فيما نجح كربلاء في تجاوز الكرخ بهدف أوستين أوموتو ورفع الفائزان رصيدهما، بينما ازداد وضع الكرخ تعقيدا ببقائه في ذيل الترتيب ب1 نقطة. أما في دهوك فكانت الإثارة حاضرة في الثواني الأخيرة، إذ قلب أصحاب الأرض تأخرهم أمام القوة الجوية إلى فوز مثير ب2-1. وبعد أن أهدر دهوك ركلة جزاء في الشوط الأول عاد إيغور هنريكي ليسجل هدف التعادل ثم هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90، مهديا فريقه 3 نقاط غالية. وفي اللقاء الآخر خرج الكهرباء والغراف بنقطة لكل منهما بعد تعادل سلبي. وفي أربيل خطف الموصل تعادلا قاتلا من الزوراء بنتيجة 2-2 بعد أن كان متأخرا ب2 حتى الدقائق الأخيرة، ليحول اللقاء إلى واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة، كما عاد القرمة من ديالا بفوز مهم ب2-1 مواصلا حصد النقاط في البطولة. ومع اختتام منافسات الجولة 5 يبقى أربيل في صدارة الترتيب في وقت تشتد فيه المنافسة بين الفرق لتثبيت مواقعها وتعزيز حظوظها في المراحل المقبلة من دوري نجوم العراق. هذا مختصر لمباريات الجولة 5، طبعا مباريات كانت جميلة ورائعة، خاصة مباراة الموصل والزوراء اللي كان الزوراء متقدم حتى الدقائق 10 الأخيرة ب2-0، لكن عاد الموصل ب2 وحقق نقطة التعادل وتمكن فريق دهوك أيضا من خطف فوز مهم على حساب القوة الجوية. طبعا نادي القوة الجوية بطل الدوري وحامل اللقب يعاني هذا الموسم لحد هذه اللحظة بعد 5 جولات 4 تعادلات وهزيمة واحدة لم يحقق الفوز، وفي مركز متأخر لا يليق بنادي القوة الجوية وهو ممثلنا في بطولة دوري النخبة الآسيوية. ننتقل وياكم إلى الفقرة الثانية وهي فقرة قصص من التاريخ.

رجعنا لكم مستمعين الكرام. طبعا قصتنا لهذا اليوم عن أول منتخب وطني عراقي لكرة القدم الشكل في تاريخ الكرة العراقية. طبعا الكل يعرف بأنه الاتحاد العراقي لكرة القدم تأسس عام 1948 وانضم للاتحاد الدولي عام 1950. عام 51 يعتبر محطة تاريخية فارقة في مسيرة كرة القدم العراقية. بعد تأسيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وانضمام الاتحاد الدولي، شهد ذلك العام تشكيل أول منتخب وطني عراقي. طبعا سندت مهمة تدريب الفريق إلى عضو الاتحاد ضياء حبيب في ذلك الوقت، الذي استدعى أبرز نجوم الكرة العراقية المتواجدين آنذاك، من بينهم ناصر تشكو وجميل عباس وكريم علاوي، إلى جانب الهداف الأسطوري آرام كرب، فيما تولى ودود خليل جمعة حمل شارة القيادة ليصبح أول كابتن في تاريخ المنتخبات العراقية. طبعا بخطوة غير مسبوقة شد المنتخب الوطني العراقي الرحال إلى تركيا لخوض أولى مبارياته الودية. الوفد ضم نخبة من لاعبي القوة الجوية والحرس الملكي والميناء والكلية العسكرية وشركة نفط البصرة في تجمع مثل نواة الكرة العراقية في تلك الحقبة. تاريخ الثاني من أيار 51 خاض المنتخب العراقي أولى مبارياته أمام منتخب أزمير التركي، واعتمد المدرب على لاعبي القوة الجوية والحرس الملكي اللي شكلوا في وقتها العمود الفقري للفريق. ولغياب الهداف آرام كرم لظروف شخصية، تلقى المنتخب خسارة قاسية 7 أهداف دون مقابل في مباراة حضرها نحو 5000 متفرج. المشوار ما توقف عند تلك العثرة، توجه الوفد إلى أنقرة لخوض اللقاء الثاني. في 13 من أيار التقى العراق منتخب أنقرة على ملعب 19 مايس، ومع عودة آرام كرم إلى التشكيلة ظهر الفريق بوجه مختلف، قدم مواجهة حماسية اتسمت بالتنافس المثير بين الفريقين، وسجل آرام كرم أول هاتريك في تاريخ المنتخبات العراقية مدونا 3 أهداف في الشباك التركية، فيما أضاف ناصر تشكو وصالح فرج 2 آخرين. ورغم انتهاء المباراة بخسارة العراق 7 أهداف مقابل 5، فإن الفريق قدم عرض مشرف أمام منافس يعد أقوى فنية من منتخب إزمير ليسجل أول رحلة دولية في تاريخ المنتخب الوطني العراقي، ويضع الحجر الأساس لمسيرة كروية حافلة بالإنجازات. هاي المسيرة التي ابتدأت من هذا المعسكر إلى أن وصلنا إلى التأهل إلى نهايات كأس العالم مرتين عام 86 و2026، والتواجد في الأولمبياد 6 مرات، والتواجد في كأس العالم للشباب 5 مرات، والتواجد في كأس العالم للناشئين 2 مرات، والتتويج بلقب بطولة أمم آسيا 1 مرة عام 2007، وكل هذه الإنجازات الكروية في تاريخ الكرة العراقية كانت بدايتها من هذا المعسكر ومن هذا الفريق. كل التوفيق والأمنيات لمنتخباتنا الوطنية بمختلف الفئات العمرية والمتقدمين لتحقيق نتائج إيجابية. ننتقل وياكم إلى فقرة سؤال المايكروفون.

0: فقرة سؤال الميكروفون هو سؤال وجه للجماهير حول حدث رياضي أو موضوع رياضي قريب أو ساخن. السؤال اللي وجهه مراسلين مراسلي إذاعة جامعة المستقبل زميلين طلال مدني وعلي العجيلي لعدد من المواطنين بخصوص مشاركة منتخبنا الوطني العراقي في بطولة كأس الخليج، وما هي طموحات يعني ما كيف يرى الجمهور هذه المشاركة، وما هي الطموحات التي يتمنوها. نسمع وياكم آراء الجمهور.
1: والله بالنسبة لمنتخبنا الوطني بطولة كأس الخليج يعني احنا بكل الأحوال نتابع سواء أداء زين وزين، احنا يعني مجبرين نتابع يعني سواء يعني حتى لو كان الأسماء اللي راح يستدعيها يعني هي غير مرغوب بها من قبل الجماهير، فاحنا يعني قلت لك بكل الأحوال احنا نتابع. بس احنا إن شاء الله نتمنى من المدرب ومن الاتحاد يعطون فرصة للأعمار الصغيرة، يعني هو عندنا أسماء ما أخذت فرصتها وعندنا أسماء أخذت فرصتها وزيادة وما قدمت الشيء اللي احنا نريده منها، وإن شاء الله خير وإن شاء الله تكون صحيح بطولة نعتبرها ودية، بس هي مو ودية يعني باعتبار يعني منافسة قوية تصير بين يعني تدري أنت المنتخبات الخليجية يعني تصير بين منافس حتى لو يلعبون يعني بالأشوال فهي تصير منافسة قوية يعني، وإن شاء الله تصير بطولة تحضيرية عند استحقاق مهم بال 27 كأس آسيا بالسعودية، وإن شاء الله خير تحياتي.
2: احتمال أتابع يعني إذا ما ضارب ويا وقت عملي، لكن أتابع من باب الانتماء مو من باب يعني إنه أنا أحب أشوف المنتخب، من باب الرياضي ومن باب المتعة، لأن أنا ما أنتظر شيء من المنتخب العراقي بوجود هاي يعني حاليا الاتحاد والإدارة الموجودة والتدخلات بالتشكيلة ومشاكل بين اللاعبين وإلى آخره. فمجرد إنه إحنا عراقيين ننتمي من العراق لا أكثر.
3: بالتأكيد سنتابع مباراة منتخبنا الوطني في بطولة خليج 27 التي ستقام في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية خلال شهر أيلول الجاري. الجميع يعلم أن مدرب منتخبنا الوطني إبراهيم أرنولد قرر الاعتماد على اللاعبين المحليين الذين يلعبون في الدوري العراقي دوري نجوم العراق، بسبب أن البطولة ستكون خارج في فدي عفوا، وأيضا ستكون تجديد دماء كثيرة لمنتخبنا الوطني وما سيساهم على اكتشاف طاقات جديدة تخدم منتخبنا الوطني في الاستحقاقات المقبلة وأهمها نهايات كأس آسيا المجمع انطلاقها في نهاية سنة 26 بداية سنة 27.
4: هل ستتابع منتخبنا في بطولة كأس الخليج وشلون نشوف استعدادات منتخبنا؟
5: والله يعني مال متابعة المنتخب الوطني العراقي أنا متردد، لأن ما بيها حيل شي على القلب.
4: ليش؟
5: أشوف استعداداتهم وبالمستوى المطلوب، يعني المباريات اللي مثلا كأس العالم وغير مباريات يعني بصعوبة يجتازون منتخب عربي ضعيف، يعني مو بمستوانا. كنا قبل مثلا فريق الأردن أو الإمارات أو كنا ما نفكر به، يعني الفريق العراقي كان أقوى، بس هسه ما أعرف يعني استعداداتهم للخليجي ما أعرف شلون، والله يعيننا. أشكرك رحم الله.
4: هل ستتابع منتخبنا في بطولة كأس الخليج وشلون نشوف استعدادات منتخبنا؟
6: والله سادي لو الأمر بيدي كان ما تابعت، لكن الغيرة تأخذني. يعني من إحنا دائما نقول إحنا ما راح نتابع المنتخب الوطني لأنه بسبب الإخفاقات السابقة، إخفاقات اللي كنا ما نفكر فرق ما كنا نفكر بها، هاي أصبحت الآن نت للمنتخب العراقي وأصبحت تحرج المنتخب العراقي وأصبحت تجتاز المنتخب العراقي. لكن إحنا تبقى من توصل ساعة الصفر مثل ما نقول تطلع صير وقت المباراة، ما تقدر انت تعوف كل شيء، تعوف عملك، تعوف رزقك، تعوف
4: انه يمثل العراق كله
6: مو بيدك، يعني هو الامر طالع من ايدك، الغيره تاخذك، الوطنيه تاخذك، لازم تشجع، فان شاء الله نشجع. اما بخصوص سؤالك عن الاستعدادات والله استعدادات التدريب، يعني الرياضه حال اي مفصل ثاني من الدوله، يعني مفاصل الدوله كلها شبه المعاقة، الرياضة أيضا كذلك. لحد الآن إحنا في طور أنه المدرب نجدد له لو ما نجدد له، نجدد له لو ما نجدد له، لحد الآن في دوامة، فماكو أي استعداد لحد الآن، لحد الآن استعدادات ما جاي نشوف. وطبعا هذه يعني نعتبرها انتكاسه انه لحد الان احنا ما باقى عن بطوله، ونعتبرها طبعا بطوله كاس عالم مصغره احنا.
0: صح.
6: بطوله الخليج بطوله كاس عالم مصغره، لان اخوان بيناتهم تدري تصير النديه مع الاخوان، يعني مو مثل ما تلعب ويا المكسيك او تلعب ويا الارجنتين او تلعب في هذا، انت جرب حظك
4: عربي
6: ذاك جرب حظك وياه، يعني منتاخذ منه نقطه انت تعتبر نفسك يعني محقق انجاز، اما هنا لازم تحقق فوز، لازم تحقق نتيجه. نحن اعتبرناها هاي بطولة كأس عالم مصغرة، فلازم تكون استعداد أقوى، وإلا لحد الآن إحنا قامت منتخب وطني ما عندنا، تدري أنت المحترفين ما راح يجون.
0: صح.
6: لحد الآن قامت منتخب الوطني ما عندنا، فقط هاي بالسوشيال ميديا يعني تطرح أسماء مو صحيحة، هاي أكيد أكيد مو صحيحة. لحد الآن ما عندنا قائمة ثابتة ولا عندنا مباراة تجريبية، في حين إحنا نشوف السعودية الكويت، الكويت اللي هي مصنف 103 و130 يمكن مو 103 ما يعني عدها استعدادات عدها. على العموم نتمنى الخير، نتمنى الخير وان شاء الله نتفائل، نتفائل ان شاء الله احنا اصحاب كاس الخليج الجاي ان شاء الله.
4: شكرا لك. هل ستتابع منتخبنا في بطوله كاس الخليج، وشلون نشوف استعدادات منتخبنا؟
5: والله يعني مال متابعة المنتخب الوطني العراقي أنا متردد، لأن ما بيها حيل شي على القلب.
4: ليش؟
5: ما أشوف استعداداتهم بالمستوى المطلوب، يعني المباريات اللي مثلا كأس العالم وغير مباريات، يعني بصعوبة يجتازون منتخب عربي ضعيف، يعني مو بمستوانا. كنا قبل مثلا فريق الأردن أو الإمارات أو كنا ما نفكر به، يعني الفريق العراقي كان أقوى، بس هسه ما أعرف يعني استعداداتهم للخليجي ما أعرف شلون، والله يعيننا. أشكرك رحم الله.
4: هل ستتابع منتخبنا في بطولة كأس الخليج، وشلون نشوف استعدادات منتخبنا؟
6: والله السادي لو الأمر بيدي كان ما تابعت، لكن الغيرة تأخذني، يعني من إحنا دائما نقول إحنا ما راح نتابع المنتخب الوطني لأنه بسبب

طبعا هاي كانت آراء المواطنين والمتابعين الرياضيين بخصوص مشاركة منتخبنا الوطني في الخليجي، بطولة خليجي 27 التي ستقام في المملكة العربية السعودية، تنطلق يوم 26 من هذا الشهر وتستمر حتى الشهر المقبل. بصراحة يعني آراء يعني أكثرها ما متفائلة بتفاؤل كبير، ويعني ممكن أنه ننطيهم الحق باعتبار أنه أكو حاليا تخبط موجود في الكرة العراقية، لكن إن شاء الله يعني وتخوف كبير من غياب المحترفين أو المغتربين وكثير من اللاعبين، ومجموعتنا ليست بالسهلة، المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي والمنتخب العماني، المنتخب السعودي منتخبات مميزة في القارة الآسيوية. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في البطولة الخليجية، وننتقل إلى الفقرة المقبلة وهي فقرة ترند الملاعب.

فقرة ترند الملاعب، فقرة تتناول حادثة صارت في الدوري العراقي أو في أي دور من الدولات العالمية، وردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الأحداث اللي أثارت، الأحداث اللي شهدتها مباراة زاخو والقلبة في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق، جدل واسع في الوسط الرياضي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هذه الأحداث هي تمثلت بالمشادة اللي صارت بين اللاعب نادي زاخو أورينهو والحكم المساعد العراقي محمد دول، المساعد محمد لوي صبحي، واللي وصلت انه اعتداء اللاعب بالدفع على الحكم المساعد، وبعدين الحكم المساعد ايضا يعني في لقطات ظهرت على البث المباشر ايضا صار احتكاك بينه وبين اللاعب نادي زاخو. والقضية ما توقفت عند هذا الحد، وإنما مساعد المدرب حسان تركي تعرض إلى اعتداء من قبل نفس اللاعب أورينو، اعتدى على الحكم المساعد، على المدرب المساعد لنادي الطلبة الكابتن حسان تركي، اعتدى عليه بالدفع أيضا رغم محاولات الطاقم يعني مدرب نادي الطلبة علي رضا منصوريان من منع اللاعب البرازيلي أورينهو من الاعتداء على حسان تركي، لكن ما قدر يمنعه وقام بدفعه، وأثرت هذه طبعا على الأحداث، ثارت تشنج كبير بين لاعبي الفريقين وحتى على مستوى المدرجات، وأيضا تسببت أنه بعدها في التشنج الكبير بين يعني هذا اللاعب إلى طرده في نهاية المباراة من قبل حكم مباراة فريق زاخو وفريق الطلبة. طبعا مقاطع الحادث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت موجة من التعليقات وردود الأفعال في ظل دعوات إلى فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب اللوائح والضوابط المعتمدة في مسابقة دوري نجوم العراق. طبعا هناك يعني حالتين، الأولى اعتداء على الحكم وأيضا اعتداء على المدرب، لكن اللي أثار ردة فعل الجماهير بشكل أكبر هو رد الحكم المساعد محمد لؤي صبحي. كل الحب والتقدير والاحترام لكل حكامنا ومن ضمنهم الحكم محمد لؤي صبحي، لكن كانت ردة الفعل يعني مو صحيحة، أنه أنت اللاعب أخطأ، اللاعب يستحق البطاقة الصفراء، لكن أنت حكم يعني من تتعامل انه هو اعتدى عليك انت ايضا تحتك بي، يعني هاي شوية صعبة، وخاصة احنا الحكم محمد لؤي صبحي بانين عليه امال كبيرة بانه من يكون من حكام النخبة الاسيوية والذين يكون لهم مستقبل، وان شاء الله نشوفه في مسابقات الدولية ومنها مسابقة بطولة كأس العالم ان شاء الله. هذه النقطة يجب ان يضعها حكمنا محمد لؤي صبحي في الحسبان، وأيضا نطالب لجنة الانضباط ولجنة المسابقات في دوري نجوم العراق وباتخاذ العقوبة المناسبة بحق اللاعب نادي زاخو أورينهو، وليس فقط الاكتفاء بالطرد حتى لا يعيد هذه الحالة. هذا الموضوع يعني كان يعني أثار ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي. نعبر هاي الفقرة، نروح للفقرة الخامسة وهي فقرة طرائف ومنوعات رياضية.

فقرة الطرائف الرياضية والمنوعات الرياضية فقرة شوية خفيفة يعني نحب أن تكون، وأيضا نتناول بها في موضوع تاريخي أو مواقف طريفة صارت في مسابقات العراقية والمسابقات العالمية. اليوم فقرتنا قصتنا راح تكون ترجع لل 66، صيف 1966 تحديدا على أرض ملعب ويمبلي الشهير في لندن، ومباراة نهائي كأس العالم بين ألمانيا ومنتخب إنجلترا. لم تكن كرة القدم تعلم أنها على موعد مع أحدى غرائب حكاياتها، فبين إنجلترا وألمانيا الغربية وأمام 98 ألف متفرج ولدت قصة الهدف الشبح الذي لا يزال يثير الجدل في جميع الأوساط الرياضية حتى اليوم. المباراة بدأت طبعا مفاجأة ألمانية، هولموت هالر سجل أول أهداف الألمان، الإنجليز ما انتظروا طويلا، جيف هيرست أعاد الأمور إلى نصابها وسجل هدف التعادل، ومع تقدم الدقائق تبادل الفريقان الإثارة حتى وصلا إلى وقت إضافي بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما. هنا دخلت القصة منعطفها الأعجب، الدقيقة 101 انطلق هيرست تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة ثم هبطت على الأرض وارتدت خارج المرمى. لحظة لم تستغرق أكثر من ثانية واحدة، لكنها أشعلت جدلا استمر لعقود. والله صحيح، لحد هاي اللحظة أنا قريت يعني قبل فترة دراسات ألمانية مسوين أنه على أنه هذا الهدف لحد هذه اللحظة مو صحيح، وألمان وخسرانين وإنجلترا وهدف ما محسوب لهم، شو تقول استاذ عرفان؟ يظلون يدورون. ففعلا استمرت يعني اشعلت الجدل استمر لعقود، هل عبرت الكره خط المرمى ام لا؟ سؤال ما زال بلا اجابه حاسم. الحكم السويسري توقف لحظات طبعا لحكم مباراه، والتفت الى مساعده السوفيتي في وقتها اللي اشار بثقه الى ان الكره عبرت الخط، وفي لحظه واحده تحول الشك الى هدف والجدل الى فرح انجليزي صاخب. طبعا الدراما ما اكتملت بعدها، وقبل النهايه بلحظات بدا بعض المشجعين الانجليز بالنزول الى ارض الملعب ظنا منهم ان المباراه انتهت، وبينما كانوا يركضون في الميدان كان هيرست يركض بالكره نحو المرمى الالماني ليسجل هدفه الثالث. عندها صدح المعلق البريطاني بعبارته الخالده: بعض الناس في ارض الملعب يظنون ان المباراه انتهت، انها انتهت الان. بهذا الهاتريك التاريخي قاد جيف هيرست منتخب انجلترا الى الفوز باربع اهداف مقابل هدفين ليرفع الانجليز اول واخر كاس عالم في تاريخهم. اما الهدف الشبح فبقي يحلق بين العارضة وخط المرمى، لا هو دخل ذاكرة الالمان كهدف شرعي ولا غادر ذاكرة الانجليز كلحظة مجد خالد. طبعا هذه يعني قصة يعني من الطرائف الكبيرة والقصص الغريبة في تاريخ بطولة كأس العالم، لحد فعلا لحد هذه اللحظة يثار جدل حولها، وحتى في وقتها اتهموا الحكم السوفيتي بالانحياز لإنجلترا على اعتبار أنه ألمانيا طلعت الاتحاد السوفيتي من دور نصف النهائي، وشلون أنه اللي تعاطف يعني هاي طبعا تعرفون الروايات الفرق الخاسرة دائما تصير بهكذا طريقة، لكن هذا كله وأكو وحدة مشابهة مثلها أيضا هدف ألمانيا يعني في مباراة ألمانيا وعفوا إسبانيا واليابان على ما أعتقد، أو ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022 أيضا هدف للفريق الياباني أيضا أثار ضجة كبيرة وتسبب بخروج المنتخب الألماني من الدور الأول. كل هذه الأمور اللي صارت في التحكيم أدت إلى اعتماد تقنيات حديثة، الفار عن الصقار، الكاميرا والحكم يعني يتابعها، وكثير من التقنيات التي استخدمت في مسابقة كرة القدم. لكن لحد هذه اللحظة ولحد ومع استخدام هذه التقنيات لا تزال هناك أخطاء موجودة للحكام، وهي أخطاء طبيعية لسبب أنه هو الحكم بشر يخطأ، قابل للخطأ وليس معصوم، ورغم كل تطور التقنيات لكنها لم تستطع رصد كل الأخطاء اللي تصير. نختم وياكم الفقرة الأخيرة وهي فقرة مواعيد المباريات.

فقرة مواعيد المباريات راح تتحدث فيها عن مواعيد مباريات دوري نجوم العراق وأهم المباريات في الدوريات الخمسة الكبرى. طبعا مباريات الجولة السادسة سوف تنطلق يوم الاثنين يوم غد 7/9، والمباريات بين كربلاء والقوة الجوية واللي راح تكون الساعة 8 في ملعب كربلاء. أما ملعب الزوراء فسيستضيف نادي الكهرباء، أصحاب الأرض سيستضيفون نادي الكهرباء نفس التوقيت الساعة 8 مساء. يوم الثلاثاء 8/9 راح تكون هناك 3 مباريات، الأولى مباراتين بنفس التوقيت 7:15، الأولى في ملعب فرانسا وحريري بين أربيل وديالة، والثانية على ملعب دهوك بين أصحاب الأرض دهوك وغاز الشمال. المباراة الأخيرة في يوم الثلاثاء ستقام على ملعب الناصرية وقمة جماهيرية بين نادي الغراف أصحاب الأرض والجمهور مع نادي الشرطة، والمباراة راح تكون الساعة 9 مساء. تختتم مباريات الجولة السادسة بخمس مباريات يوم الأربعاء المصادف 9/9/2026. المباراة الأولى راح تكون الساعة 6 بين فريق الجولان وفريق زاخو على ملعب الجولان. الطلبة سيواجه فريق الكرخ على ملعب المدينة الساعة 7:15 مساء، والساعة 9 مساء سيواجه فريق نوروز على ملعبه وبين جمهوره فريق نادي الموصل المنتشي بتعادل مع فريق الزوراء. الميناء القادم من خسارتين راح يلعب على أرضه وبين جمهوره على ملعب الميناء الساعة 9 مساء مع فريق نفط ميسان، وتختتم الجولة بمباراة فريقي القرمة والنفط في الساعة 10 مساء على ملعب الجولان. هذا بالنسبة لمباريات دوري نجوم العراق. بالنسبة لمباريات دوري الإسباني، يعني حاليا جارية مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني وديبورتيفو ألفيس وأساسونا، المباراة راح تكون بالساعة 7:30، مباراة منقولة على البين سبورت مينا، وملقا وليفانتي الساعة أيضا بالسبعة ونص، وستكون مباراة منقولة على البين سبورت مينا 3، وفي الساعة 10 سيواجه فريق نادي إشبيلية الإسباني مع إسبانيول في الساعة 10 مساء. في الدوري الإنجليزي جاري الآن مباراة فريق إيفرتون ومانشستر يونايتد ومنقولة على البين سبورت مينا 1، وقمة المجموع الجولة ستكون بين فريق أرسنال، يعني صراع لندن بين أرسنال الإنجليزي وتشيلسي الساعة 6:30 مساء على البين سبورت مينا 1. الدوري الإيطالي الجولة الثالثة فورسينوني وفينيسيا مباراة جارية الآن مع بارما وأيضا ومونزا أيضا مباراة جارية، وبولونيا وساسالو سيلتقيان في الساعة 7 مساء، وفي الساعة 9:15 سيلتقي فريق 10:15 عفوا سيلتقي فريق يوفانتوس الإيطالي مع اي سي ميلان. هاي في الدوري الإيطالي. الدوري الألماني بستة ونص راح تكون هناك مباراة فريق انتراخت وفرانكفورت وأوغسبورغ الألمانيين، والفريق يعني هذه ختام أهم مباريات اللي ستقام في هذا الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى ودوري نجوم العراق.

في الختام أتمنى أنه تكون هذه الحلقة الأولى من برنامج دورينا، والفكرة اللي من عنده أنه إن شاء الله راح تكون هذه مستمرة، ومتابعة دوري نجوم العراق والدوريات الخمسة الكبرى، وأيضا نحاول نسلط الضوء على تاريخنا الرياضي والكروي، والفقرات مثل ما شفتوها إن شاء الله نبقى على تواصل أيضا مع جماهيرنا الرياضيين لمعرفة آرائهم بآخر الأحداث الرياضية. كان معكم محدثكم في الإعداد والتقديم براق الشمري، وفي الإخراج عرفان العبدون.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

من زمان رجعت لك بيحن للأرض المطر بيحن للعين النظر.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: تكريم طلبة جامعة المستقبل في ختام برنامجهم التدريبي ببريطانيا. شرطة بابل تطيح بمتهم بالسرقة بالجرم المشهود. رابطة المحطات الأهلية في بابل تؤكد قرب انفراج أزمة البنزين. رئيس الوزراء يوجه بوقف هدم التجاوزات لحين توزيع القطع السكنية على المستحقين. همام حمودي يؤكد أن إنهاء التواجد الأجنبي مطلب وطني. مجلس النواب يناقش تعديل قانون المرور وتشديد العقوبات على المخالفين. وغويانا توقع اتفاقية لاستقبال مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة. النشرة الإخبارية تقدمها منار العامري ومحمد زيدان، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: ومن العناوين إلى التفاصيل. في ختام فعالية البرنامج التدريبي الدولي المقام في جامعة غرب إنجلترا بالمملكة المتحدة، كرم رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي الطلبة المشاركين مانحا إياهم مكافآت مالية، فضلا عن تكفل الجامعة بكامل نفقات التدريب والإقامة. وأشاد رئيس الجامعة بالانضباط والالتزام الذي أبداه الطلبة طيلة فترة التدريب، مؤكدا أنهم مثلوا جامعتهم والعراق خير تمثيل في المحافل الدولية، وبين أن هذا الدعم يأتي في إطار تحفيز الطاقات الشابة وتمكينها من الاستفادة من أحدث التجارب العالمية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوتات. من جانبهم أعرب الطلبة عن شكرهم لرئاسة الجامعة، ومؤكدين أن التجربة ستسهم في تعزيز مسيرتهم العلمية والابتكارية.
2: في خطوة تهدف إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، أبرمت جامعة المستقبل اتفاقية تعاون مع شركة بوابة أكد للتدريب والتأهيل وتشغيل الأيدي العاملة العراقية. وتسعى الاتفاقية إلى تنفيذ برامج تدريبية وورش تخصصية وندوات مشتركة تسهم في تعزيز المهارات المهنية والناعمة لدى الطلبة والخريجين وترفع من جاهزيتهم لسوق العمل. ومثل الجامعة في توقيع الاتفاقية الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري بحضور عدد من المسؤولين الأكاديميين، فيما مثل شركة بوابة أكد المدير المفوض وكادر الشركة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجامعة لتحويل المعرفة الأكاديمية إلى مهارات تطبيقية تعزز فرص التوظيف والتنمية المستدامة.
0: تمكنت مفارز شعبة مكافحة إجرام السد التابعة لمديرية شرطة شمال بابل من إلقاء القبض على متهم نفذ سلسلة سرقات استهدفت محل الحدادة في مركز المدينة. وجاءت العملية بعد تلقي عدة بلاغات وتشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة القضية.

0: في أمسية جمعت ألوانا شعرية متعددة، التقت تجارب أجيال مختلفة على منصة واحدة في بابل، حيث تحول الشعر إلى مساحة للحوار بين أصحاب التجارب الراسخة والأصوات الشابة، في فعالية سعى من خلالها اتحاد الأدباء إلى منح المواهب الجديدة فرصة الظهور أمام الجمهور. التفاصيل مع زميل محمد علي.
1: أكثر من 20 شاعرا من أجيال وتجارب متباينة اجتمعوا في مشهد أدبي واحد ليقدم كل منهم نصه ورؤيته الخاصة أمام جمهور الأمسية. الفعالية جاءت ضمن توجيه اتحاد الأدباء في بابل لدعم الطاقات الشبابية وفتح المجال أمامها لتأخذ موقعها في المشهد الثقافي، إلى جانب شعراء يمتلكون تجارب طويلة في الكتابة والحضور الأدبي. رئيس اتحاد الأدباء في بابل أنمار مردان وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق جبار الكواز متحد لإذاعتنا.
2: هدف هذه الجلسات وهذه القراءة الشعرية هو إعطاء دعم لشعراء الشباب، كذلك يكون عندهم خبرة على القراءة على المنصة. كما تعرف القراءة على المنصة شيء ليس بالهين.
3: اتحاد الأدباء والكتاب في بابل اليوم قدم أمسية مميزة بتنوع الأصوات والتجارب والأجيال، وبالتأكيد مثل هذه الأماسي تثري المشهد الأدبي والإبداعي في بابل. بابل بحاجة إلى ذلك، لابد للأدباء والشعراء أن يساهموا في برنامج الاتحاد.
1: وعلى المنصة تنوعت النصوص بين الشعر والنثر حاملة موضوعات تتقاطع مع تفاصيل الحياة والواقع العراقي، من الهم الوطني واستذكار الشهداء إلى التجارب الإنسانية التي وجد الشعراء فيها مساحة للتعبير عن مشاعرهم ومواقفهم. وبين اختلاف الأساليب وتعدد الموضوعات، بدت الأمسية صورة لتنوع المشهد الشعري وفرصة للتواصل المباشر بين النص وصاحبه والجمهور. الشاعر رشيد هارون والشاعرة زهراء ناهض متحدثين لإذاعتنا.
4: اليوم أسهمت في نصوص قصيرة جدا وهي نصوص فكرية بامتياز. أنا أعتقد أنه قصيدة النثر هي قصيدة فكرية بامتياز. دفعت بهاي الإشارة، هاي الإشارة التي أعتبرها واحدة من مجسات النقدية عندما أكتب قصيدة النثر. طبعا أنا لا أقصي أي شكل من أشكال الكتابية ولا أنحاز إلى شكل كتابي معين. أنا ممن يعتقدون أن لا زعامة لشكل كتابي على الأشكال الكتابية الأخرى.
5: كانت مشاركتي اليوم في اتحاد كتاب بابل وأضافت إليه الكثير، طبعا أقمار في دمي قصيدة تتناول عن خيرات العراق، تتكلم عن العراق وأبنائه والشهداء.
1: منصة واحدة جمعت أكثر من 20 صوتا، لكنها تركت مساحة واسعة لاختلاف التجارب والرؤى، لتؤكد الأمسية أن الشعر لا يعيش بالنص وحده، بل يحتاج إلى جمهور يسمعه ومنابر تمنح أصحابه فرصة الوصول وأصوات شابة تجد طريقها إلى المشهد الثقافي. لذا جامعة المستقبل محمد علي محافظة بابل.
6: عزى رئيس رابطة المحطة الأهلية في بابل سليم العناوي أزمة البنزين التي تشهدها المحافظة إلى ازدياد إقبال المواطنين على تخزين الوقود، مؤكدا توفر الكميات المخصصة للمحافظة على حد وصفه. وأوضح العناوي أن حصة بابل اليومية تبلغ 2,100,000 لتر، في حين تجاوزت الكميات المصروفة خلال اليومين الماضيين 3,000,000 لتر. وحذر العناوي من مخاطر تخزين الوقود داخل المنازل، وصفا ذلك بالأمر الخطير وغير المبرر. كما أشار إلى وصول بواخر محملة بالبنزين المحسن والسوبر إلى الموانئ العراقية، متوقعا انفراج الأزمة خلال اليومين المقبلين وعودة تجهيز الوقود بانسيابية ودون طوابير.
7: المسمع العراقي إذاعة جامعة المستقبل تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: استضاف رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي الاجتماع الدوري 38 لائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي بحضور الرئاسات وقادة القوى السياسية، وبحث الاجتماع جملة من الملفات الاقتصادية والمالية والتشريعية، وفي مقدمتها مشروع المدن الجديدة ومشروع المليون قطعة أرض سكنية. وأعلن رئيس الوزراء توجيهه بوقف هدم التجاوزات إلى حين توزيع القطع السكنية على المستحقين. كما ناقش المجتمعون ملف مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي، مؤكدين مواصلة دعم الإجراءات الحكومية والقضائية لمحاسبة الفاسدين. وشدد الاجتماع على أهمية الحفاظ على استقرار العراق وسيادته ودعم القطاع الخاص مع الإعلان عن قرب إطلاق دفعة مالية جديدة لتسديد مستحقات الفلاحين والمقاولين.
6: أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي أن إنهاء التواجد الأجنبي في العراق يمثل مطلبا وطنيا ودستوريا لا تراجع عنه، مشيرا إلى أن 30 من أيلول سيشهد إعلان انطلاق مشروع السيادة الكاملة والشاملة. وقال حمودي خلال ملتقى الحوار الذي عقد في بغداد إن طرح موضوع حصر السلاح في ظل الظروف الإقليمية المعقدة واستمرار انتهاكات السيادة كان أمرا غير صائب، وأضاف أن مشروع السيادة الوطنية يشمل التصدي لجميع أشكال التجاوز على السيادة العراقية، مؤكدا أن ملف حصر السلاح سيعالج برؤية واقعية وتدريجية وفق تجارب دولية ناجحة في بناء الدول وتعزيز سلطة القانون.
0: يعقد مجلس النواب جلسة يتضمن جدول أعمالها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المرور. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد سيدو أن أبرز التعديلات تتعلق بتحديد نسبة تضليل زجاج المركبات ب30% وتنظيم الغرامات المرورية ومنع أي إعفاءات أو محابات في المخالفات. كما يتضمن المشروع إدخال وسائل تكنولوجية حديثة كالكاميرات والرادارات لرصد المخالفات مع تجديد العقوبات على متجاوزي الإشارات المرورية. وأكد سيدو أن القانون يسعى إلى تعزيز السلامة المرورية وتطوير أداء مديرية المرور بما ينسجم مع متطلبات الواقع الحالي.
7: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
6: وفي الشأن الدولي، أعلنت غويانا الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية التوصل إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية تقضي باستقبال عدد محدود من المهاجرين المرحلين الذين لا يملكون سجلا جنائيا. وأكد مكتب الرئيس الغوياني عرفان علي أن الاتفاقية تأتي في إطار الالتزام بحقوق الإنسان والتعاون الدولي. وأوضحت السلطات أن نقل المهاجرين سيتم طوعا وبصفة مؤقتة ريثما يحسم وضعهم القانوني على أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية أو ينتقلوا إلى وجهات أخرى يختارونها في ضوء النتائج القانونية.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد استهداف زورق بحري أمريكي مسير عن بعد. قال أنه كان يحاول دخول منطقة محمية في مضيق هرمز. وذكر الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون الإيراني أن القوات البحرية التابعة له نفذت العملية ضمن إجراءات حماية المنطقة. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من تبادل ضربات بين طهران وواشنطن في ظل توترات متصاعدة تشهدها منطقة الخليج والممرات البحرية الحيوية.
6: علقت السلطات الإندونيسية العمليات في مطار سوكارنو هاتا الدولي أكبر مطارات البلاد والواقع على مشارف جاكرتا بعد انتشار الرماد الناتج عن ثوران بركان أناك كراكاتو. وذكرت وكالة الجيولوجيا أن البركان الثار مطلقا نافورة من الحمم وأصوات مدوية سمعت على بعد 700 كيلومتر، فيما سجل ثورانان جديدان خلال اليوم. وأكدت وزارة النقل أن الرماد البركاني رصد في المجال الجوي المحيط بالمطار، ما دفع السلطات إلى تمديد إغلاقه وتعليق الرحلات الجوية لعدة ساعات إضافية بسبب تزايد النشاط البركاني في تطور أثر على خطط آلاف المسافرين.
7: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث تتوقع هيئة الأنواء الجوية أن يكون طقس العراق اليوم غدا الاثنين صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية لا سيما أقسامها الشرقية. كما تشير التوقعات إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية مع استقرارها في الجنوب. وفي محافظة بابل تكون الأجواء صافية وجافة مع درجة حرارة عظمى تقارب 44 درجة مئوية في مدينة الحلة، وتنخفض ليلا إلى نحو 27 درجة مع استمرار الأجواء الحارة نهارا.
7: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
8: النشطة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. يواصل الوفد العراقي تحضيراته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية العشرين من خلال اجتماعات مكثفة مع المنظمين في إيتشي وناغويا اليابانيتين. وأكد رئيس البعثة زيدون جواد أن النقاشات شملت جداول وصول ومغادرة الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية، وسيشارك العراق في 7 ألعاب، منها ألعاب القوى ورفع الأثقال والملاكمة والمصارعة والتجديف والجوجستو والتيكبول. وتنطلق الدورة في 19 من أيلول المقبل وتستمر حتى 4 من تشرين الأول بمشاركة نحو 11,000 رياضي من 45 دولة آسيوية. كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود أن الاتحاد تفاجأ بديون تقدر ب 9 مليارات دينار تعود للإدارة السابقة، وأوضح أن الاتحاد قدم ملفا إلى هيئة النزاهة ضد الرئيس السابق عدنان درجال مع نية تقديم ملفات أخرى. وبيّن أن الأزمة المالية أوقفت تسلم التخصيصات منذ 5 أشهر مما زاد من أعباء الاتحاد، وأشار إلى تشكيل لجنة لدراسة استحقاقات الاتحاد مشيدا بدعم رئيس مجلس الوزراء لمعالجة الملف المالي. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الأولمبي في صربيا ابتداء من 20 أيلول الجاري ولمدة 10 أيام. وقال مدير المكتب الإعلام محمد خلف أن المعسكر سيتخلله خوض مباريات ودية تحضيرا للتصفيات الآسيوية، وأضاف أن المدرب عماد محمد يتابع حاليا لاعبي المنتخب الشبابي في تايلاند لاختيار العناصر القادرة على دعم الأولمبي، وينتظر المنتخب استحقاقات مهمة أبرزها التصفيات الآسيوية وبطولة الخليج الأولمبية المقرر إقامتها في البصرة. حقق منتخب العراق النسوي للكرة الطائرة فوزا مستحقا على نظيره القطري بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن بطولة غرب آسيا في عمان، وقدمت لاعبات المنتخب أداء مميزا فرضن من خلاله أفضليتهن على مجريات اللقاء، وجاء الانتصار ليعوض خسارة الجولة الأولى أمام لبنان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ورفع الفوز من حظوظ المنتخب في المنافسة على اللقب قبل مواجهة المنتخب الأردني في ختام البطولة. كثف منتخب العراق لكرة القدم المصغرة تحضيراته لبطولة آسيا المقرر إقامتها في جاكرتا خلال الفترة من 13 إلى 18 من أيلول الحالي. وأوضح المدرب علي فليح أن التدريبات تقام بحصتين يوميا لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وأضاف أن القائمة تضم 15 لاعبا جرى اختيارهم من الأندية المتأهلة إلى الدور الممتاز، وسيغادر المنتخب إلى إندونيسيا في 10 أيلول أملا بالتأهل إلى كأس العالم في التشيك. عالميا، ألحق أتلتيكو بلباو ولا هزيمة بأتلتيكو مدريد في الدور الإسباني بعد فوزه عليه بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الرابعة. وافتتح نيكو ويليامز التسجيل في الدقيقة 46، ثم أضاف روبرت نافارو الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، وفي الوقت بدل الضائع أكد أويهان سانسيت الاتصال بالهدف الثالث، ورفع بلباو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد أتلتيكو عند 7 نقاط. أخيرا، قاد النرويجي إيرلينغ هالاند فريق مانشستر سيتي الفوز على كوفنتري سيتي بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 ليواصل السيتي بدايته المثالية، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية معتليا الصدارة مؤقتا. وشهدت الجولة تعادل توتنهام مع نورثنغهام فورست، وبرنتفورد مع سندرلاند، وبرايتون مع ليدز، ونيوكاسل مع برونموث، فيما فاز كريستال بالاس على فولهام 3-2.
6: مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين. تكريم طلبة جامعة المستقبل في ختام برنامجهم التدريبي ببريطانيا. شرطة بابل تطيح بمتهم بالسرقة بالجرم المشهود. رابطة المحطات الأهلية في بابل تؤكد قرب انفراج أزمة البنزين. رئيس الوزراء يوجه بوقف هدم التجاوزات لحين توزيع القطع السكنية على المستحقين. همام حمودي يؤكد أن إنهاء التواجد الأجنبي مطلب وطني. مجلس النواب يناقش تعديل قانون المرور وتشديد العقوبات على المخالفين. وغويانا توقع اتفاقية لاستقبال مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هذه المساء في هذا المساء أحييكم أحبتي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج جديد وهو ما بين. ما بين هو برنامج أسبوعي يأتيكم كل يوم أحد الساعة 9 مساء عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج من إعداد وتقديم محدثتكم أنا إسراء الخفاجي خلف المكسر وعلى الهواء مباشرة المبدع المتألق قيصر الجراح. ما بين ما نعتقده وما نكتشفه، ما بين سؤال وإجابة، وما بين فكرة وأخرى، تولد مساحة للحوار ومساحة أكبر للفهم. ما هي المرأة اليوم؟ هذا ما سنتناول الحديث وسنتحدث عنه في هذه الحلقة. المرأة وهي نصف المجتمع، والبعض يرى إنها أكثر، فهي المسؤولة عن النصف الآخر. إذن المرأة اليوم أين تريد وأين أصبحت؟ أسئلة نضعها على طاولة الحوار مع ضيفتي الدكتور عابرة روبيعي.

حياكم الله مرة أخرى أحبتي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم، وأحيي ضيفتي الأستاذ الدكتور عبير الربيعي، أستاذة وباحثة وعميد كلية العلوم للبنات في جامعة بابل، امرأة لديها مشوار طويل من النجاحات العلمية والنجاحات الوظيفية. بدأت مشوارها في عام 2001، واليوم هي تتسنى منصب عميد كلية العلوم للبنات. إذن معها سنكون في رحلة جميلة بالحديث عن المرأة، فهي امرأة عرفت بدعمها الكبير للمرأة.

0: حياة الله دكتورة عبية، نورتينا في إذاعة جامعة المستقبل.
1: أهلا وسهلا بكم، بالعكس النور نوركم، وأنا سعيدة أن ألبي هاي
0: نعم دكتورة،
1: النور نوركم، بالعكس أنا سعيدة أنه ألبي هاي الدعوة إلى إذاعة المستقبل، خصوصا في موضوع يخص المرأة.
0: طبعا أحبتي المستمعين، بعد الاتصال بدكتورة عبير بعد ما اخترناها ونتشرف باختيارها بأن تكون ضيفتنا وتتحدث عن المرأة، تحياتنا لكل النساء الموجودات في بابل. قالت لي شيء، قالت أنا أي شيء يخص المرأة أجي مباشرة. دكتورة، احنا نعرف أكو نساء تحب النساء وتدعم، لكن أنت شغوفة بدعم المرأة، لماذا؟
1: طبعا لان هي هاي رساله، يعني اليوم انا اذا احقق رساله للجيل
0: نعم.
1: القادم، اذا كانت المراه ما تدعم المراه، اذا احنا ما من يعني ناخذ الدعم، هل ناخذها من الرجل؟
0: يجب
1: هو
0: على
1: صحيح
0: المرأة،
1: يجب ان المراه ان تدعم المراه، يجب عليها ان تدعم المراه، لان لازم صوت واحد
0: الخوف من المنافسة.
1: المنافسه يعني موجوده، احنا ما نقدر يعني ننكر المنافسه،
0: نعم.
1: لكن انا اؤمن بالمنافسه الشريفه. المنافسة لا يعني تسقيط المقابل حتى أكون أنا الأول، لا، المنافسة تعني أن أنا أخلق جيل جديد، أخلق قائد جديد يعني يحسن من صورتي. يعني مثلا إذا أنا موجودة هاي هذا اللي عندي،
0: نعم.
1: أنا لازم أخلق شخص أو أخلق امرأة تكون تضيف إلى ما أنا موجود، بالعكس تتخطاني وتكون
0: إذا
1: أفضل
0: دكتورة
1: من
0: عبير
1: عندي.
0: ما تخاف من المنافسة،
1: لا بالعكس،
0: هل تؤمن دكتورة عبير بأن المنافسة تجعلها أكثر شغوفة بالعمل وأكثر إبداع؟

0: بين
1: تجمعهم
0: سكوبس وبين
1: سكوبوس
0: مجلات
1: مجلات
0: علمية
1: عالمية.
0: وعالمية، خزين كبير من البحوث العلمية ما شاء الله، بالإضافة أنه حضرتك تدرجتي في مهامك مدير وحدة تصنيف اعتمادية المختبرات في كلية العلوم، وأيضا مدير وحدة التأهيل والتوظيف ومعاون عميد للشؤون العلمية واليوم عميد. هل هذا التدرج مهم لصنع امرأة قوية قادرة على اتخاذ القرار المناسب؟
1: لا شك أنه التدرج مطلوب، لكن أحيانا يعني كمن تجربتي، يعني أنا أحب دائما أأكد أنه شلون صرت معاون علمي،
0: احنا نحتاج تجربتك دكتورة، لأن احنا اليوم عندنا نساء تطمح.
1: فهم صار تحدي يعني. فكنت بالمختبر، يعني عادة أنا غير هاي المهام موجودة بالقسم، أقولهم استغلوني، أنا موجودة
0: جميل.
1: أداوم دوام، نضمن أي شيء عندكم موجود بالقسم، يعني بدون أي يعني لا مثلا لجنة يعني أكون بيها حتى أحصل مكتسبات اللي لا، كان حبي للقسم، قسم
0: جميل
1: علم
0: جدا.
1: الحياة، فأقولهم استغلوني. فأغلب المهام، وحتى بزمن كورونا كل الطلبة اللي موجودين، لجان الاستشهاد، لجان الاستلال، دائما تلقين اسم دكتورة عبير موجود بالهذا، أقول استغلوني، أنا موجودة هنا حتى يعني شلون
0: مش
1: أرفع من
0: فقط
1: قيمة
0: إذا
1: القسم.
0: أنت لا ترين العمل أنه فقط هاي مهامي المحددة،
1: لا
0: أديها أو أغادر.
1: لا، يعني أنا موجودة، استغلوني حتى أنا ممكن ها تاخذون بيها، تاخذون بيها ما تاخذون بيها، يعني أنتم حرين.
0: نعم.
1: فكان يعني حتى لما وقتها لإدارة المختبرات، أني طلبت من العميدة في وقتها دكتورة إيناس، قلت لها دكتورة أني أريد أكون في الشيء يعني أقدمه للقسم مالتي وللكلية، فقلت
0: تضعين بصمتك في
1: اعتماد
0: عمل.
1: المختبرات، يعني فمتعودة أنه أنا أذب جهدي يعني حتى نوصل للنتيجة المرجوة اللي أنا ترضيني، يعني لأن دائما
0: جميل.
1: أحاول أبحث
0: اللي
1: عن
0: ترضيه.
1: الكمال بشغلي. طبعا ماكو كمال، الكمال لله وحده، لكن دائما يعني شلون اطمح انه اني احصل دائما المركز الاول لكليتي، المركز
0: جميل جدا.
1: الاول لقسمي، مو للدكتوره عبير.
0: دكتورة عبير أثناء حديثها قالت أبحث عن نتيجة ترضيني، ما قالت ترضي المدير، ترضي المؤسسة،
1: ترضيني
0: ترضيني.
1: ترضيني
0: نقف عندها، كيف؟ لماذا؟
1: يعني
0: ليش
1: دائما.
0: دكتورة عبير ما تدور أنه ترضي مديرها وتترقى وخلاص؟
1: لا ما ما
0: اترقت لأن رضت نفسها أحسن ما
1: ما
0: ترضي المدير، فبالتالي هي أمام الله
1: أنا
0: مخلصة
1: دائما
0: في عمل.
1: أقول ما كان لله ينمو وما كان لغير الله
0: نعم. لا
1: يفنى.
0: ينمو. نعم.
1: يفنى. فدائما أنا أقول أرضي نفسي أمام الله سبحانه وتعالى وأمام ضميري، إنه أني جاية لازم أرضي نفسي إنه أني كملت كل العمل من البداية للنهاية، ولذلك يعني ما أقعد كمدير
0: يعني هاي
1: حتى في أي
0: اليوم
1: مكان.
0: الجملة اللي تقولها راضي ضميرك
1: راضي ضمير
0: معيار عند الدكتورة عبير.
1: معيار، ودائما أنا أحب أتحدى نفسي، يعني حتى لو ما أقدر أسوي، لا أنا أتحدى نفسي. ولذلك لما صرت
0: نعم.
1: معاون علمي، لأن من المختبر قرار مفاجئ بدون حتى ما أكون أدري.
0: جميل جدا. جاء
1: أيوة،
0: تقييم دكتورة عبير أنه تستحق أن تكون
1: لأن
0: معاون
1: في
0: عميد.
1: وقتها كان كورونا، والمعاون العلمي اللي قبل صاب كورونا وراحت يعني، والإنسانة أيضا يعني جيدة ومجدة،
0: جميل جدا.
1: ودائما أحب أكمل، يعني ما أقول
0: خير خلف لخير سلف.
1: الحمد لله. فعرض عرض في وقتها يعني هذا، قلت لهم ما أقدر لأن أنا عندي عائلة وكافي، أنا
0: أنت
1: استغلوني
0: أم لأربعة
1: أربع
0: أبناء.
1: أطفال
0: نعم.
1: وكلهم يعني كلهم في مرحلة الابتدائية
0: والتدريس ومهام
1: والتدريس ومهام
0: المرأة في
1: المرأة
0: البيت
1: وفي البيت
0: ومهامها
1: وهذا،
0: في العمل والمنصب.
1: فرفضت. لكن بالمرة الثانية، لأن لما بقى المكان أنا أسميه الفراغ
0: نعم.
1: الدستوري، في مرحلة الفراغ الدستوري ما كان موجود أحد، فصار تكليف من العميد أنه أريد شخص يداوم وهذا وفد مواصفات معينة، فقال له دكتورة عبير. فرأسا من المختبر والتدريسات إلى معاون علمي، يعني
0: وأنت أهلا لها.
1: الحمد لله. فتحدى وقالوا 45 يوم إذا صمدت هاي المرأة،
0: وصمدت هذه المرأة.
1: خمسة
0: واليوم
1: وأربعين يوم الحمد لله، يعني في كل التحديات من زمن كورونا يعني هذا، فأعتقد الحمد لله يعني صبت.
0: وأصبح اسم دكتورة عبير الربيعي يشار له بالبنان كامرأة نجحت في إدارة حياتها على الصعيد الوظيفي وعلى صعيد الحياة
1: الحمد
0: الشخصية.
1: لله
0: طبعا احنا
1: الحمد
0: زوج
1: لله.
0: حضرتك اللي معانا، تحياتنا إلى
1: أصلا هو هم أستاذ مساعد دكتور في كلية الهندسة،
0: تحياتنا
1: دكتور محمد.
0: لدكتورة محمد، الأستاذ الدكتور الدكتور محمد في كلية الهندسة، واليوم من الجميل أن جدة يرافق زوجته ويكون معاها في هذا الوقت حتى يشد على إيدها في نجاحها. إذن هنيئا إله
1: حقيقة،
0: وهنيئا لك أيضا.
1: حقيقة هو داعم، يعني أنا أعتبر الداعم الرئيس يعني لما وصلت عليه.
0: جميل
1: لأن
0: جدا.
1: دائما هو يقولي لو أنت كنت ساعي أنا ما دعمش، لكن لما إجتك تكليف أمام الله سبحانه وتعالى لازم تكونين قد التكليف، لأن هذا أنت ما سعيت له، فلازم تمشين.
0: وهنا نقف قليلا لنتحدث ما بين الحزم واللطف الذي تعرف به المرأة، كيف توازنين بينهما، خاصة والقرار الإداري يحتاج إلى حزم والفطرة البشرية لدى المرأة تحتاج إلى لطف.
1: أنا دائما يطلقون علي السهل الممتنع.
0: إن شاء الله شيء جميل جدا.
1: دائما يطلقون علي هذا التسمية، يعني بقدر ما تشوفيني يعني ممكن أنطي الفرص. أنا دائما عندي دفتر فرص، طبعا هذا نفس التعامل مع أطفالي، أقول أنا عندي دفتر للفرص، فما أتخذ القرار مثلا في أي شيء أو مرات يحتاج فت قرار حازم، لا إلى أن شلون أكثر من مرة إنه
0: تنظيم فرص للشخص،
1: فرص للأشخاص أكثر من فرصة واحدة واثنين وثلاثة، لأن أنا أعتبر نفسي أم.
0: إذن الإنسانية والحزم هما وجهان
1: لعملة واحدة. أنا ما ممكن أكون دائما أروح بروح باتجاه روح القانون.
0: نعم.
1: يعني ما أحب أطبق التعليمات أو رأسا حازم
0: بدون مرونة.
1: لا، أكو مرونة موجودة وموجودة الفرص، يعني ما عندي هذا الكون إنه حازم، لكن ساعة الحزم لا حازمة،
0: خلاص انتهت الفرص،
1: انتهت الفرص، دفتر الفرص خلاص.
0: حقيقة طبعا مستمعينا بالحديث انه انا تعرفت على حضرتك في احدى المهرجانات اللي كنت بها عريف، فلاحظت شيء وهذه أمانة أقولها، أنه كنتم مشاركين في إحدى الفقرات، فمستمعينا كانت دكتورة عبير وهي بمنصب عميد لم تكتفي بالجلوس في الصف الأول، كانت حريصة على التواصل معي ومع كل من يقود المهرجان للأشخاص اللي وياها، لكل البنات والمشاركين في المهرجان يأخذون دورهم في أداء يعني فقرتهم في المهرجان، وكنت مشدودة وياي وأنت تأشرين وتتحدثين، فاستغربت أنه يعني إحنا تحياتنا لكل العمداء والعميدات، لكن كنت حريصة وكأنه بناتك حقيقة وأنت تنين تخيافنا دورهم في التمثيل في هذا المهرجان، فشفت منك حرص وحب كبير في التعامل مع كل امرأة أو طالبة، يعني ما شفنا بس طالبة وعميدة، لا شفنا تعامل الأمومة واضح كان.
1: وإحنا شعارنا وضعناه في علوم البنات يعني ككلية إنه إحنا أسرة،
0: وفعلا شاهدنا
1: أسرة.
0: وحسينا بالأسرة،
1: يعني أسرة من الطالبة من الموظفة للتدريسية للجميع، إحنا أسرة، فلذلك هذا الحرص أن يكون بما أنه هو كان المهرجان أو كانت المشاركة تشاركية، وأنا أؤمن بالقيادة التشاركية، أنا أسمع يعني من أصغر موظف ممكن إذا يعطيني مقترح يعني أخذه، يعني أخذ به إذا بعد ما أدرسه وأشوف أنه هذا المقترح فعلا ممكن يوصل الكلية أو يرتقي بالكلية أخذ به.
0: وحقيقة كان تعاملك مع الطالبات والتدريسيات واضح جدا، وهذا ما لفت انتباهي بحيث من نخلي برنامج ونعد الضيوف، قلت له دكتورة عبير الربيعي مدير البرنامج تحياتنا حيدر الشلبي، قلت له أنا اختارها للحديث عن المرأة لما شاهدته من حب ودعم للمرأة، واليوم احنا نحتاجه ونريد نسلط الضوء عليه. وبالحديث عن المرأة أود أن أسأل، ما بين العلم والاستقلالية، هل تعتقدين أنه العلم هو أحد أهم الأسباب الذي أوصل المرأة إلى التحرر؟ وكيف أنه المرأة المتعلمة وتحررها ساعد في دعم الأسرة أم لم يساعد؟ وهل الشهادة وحدها تكفي؟
1: أولا فعلا العلم هو ساعد،
0: يعني ساعد في تحرر
1: طبعا
0: المرأة،
1: ساعد في تحرر المرأة، يعني أعطاها نفس الفرص.
0: سلبا أم إيجابا حقيقة؟
1: إحنا ما عندنا في الشيء هنا أنا أقول سلبا أو إيجابا، لأن إحنا هنا مع متغيرات كثيرة.
0: ما يعني هي المتغيرات التي يعني أثرت على حياة المرأة؟
1: متغيرات كثيرة، يعني سابقا كانت الحياة بسيطة، المتغيرات الاجتماعية قليل، يعني مو هذا التغير السريع، ما كان هناك اتصال بالعالم ويشوفون المرأة أو أي شيء يخص المرأة. إحنا متغيرات، فإحنا لما نقول سلب أو إيجاب إحنا ما نقدر نحكم إنه هناك سلب وإيجابات. ما كفى شيء كامل.
0: نحاور كل شخص يسمعنا. أكل بعض يقول لا سلباً، البعض يراه لا هذا اليوم هي دعمة الرجل وقفت وياه وبالعكس تحمل صعوبات عفواً في إنه هي أصبحت عندها مهام منزلية ومهام في العمل.
1: طبعاً هي طبعاً كل التعب وكل الأحمال هي على المرأة.
0: نعم.
1: لأن هي مسؤولة عن قيادة الأسرة. صح الوالد موجود يعني الأب موجود لكن كل يعني من العناية بالطفل هو صغير. نعم. إلى مسؤولة عن تدريسه إلى أن توصل البر الأمان، فهو صح موجود الأب لأن يعني الأب إلى دور في توجيه الأسرة كربان في خلينا نقول في هذا المجتمع، لكن المرأة هي تتحمل الأعباء كلها يعني أغلبها
0: بالجهد كبير،
1: كل الجهد كبير. فكان السند يعني أعتبرها سند لأن بالعلم هي قدرت شلون تحاول إنه توصل فكرة لأطفالها أو اختلفت معايير التربية. فأكيد لما أنا أكون هذا، لكن إحنا ما يعني لما نكون متعلمة يختلف. طبعا هذا مو قياس، أحيانا تجدين نساء ما واصلات ولا متعلمات
0: لربات
1: البيوت. أنا ما يعني هذا بالعكس، كم ربت بيت هي ربت احتمال البيت. أفضل من تربية
0: وتخرج على إيدها
1: أطباء وعلماء موجودين. فلذلك قلت لش ماكو سلب وإيجاب يعني لهذا.
0: بقت البيئة اللي تفرض علينا
1: أيضا عملنا. والبيئة اللي نشأت بها المرأة
0: يعني أنا أتفق معك دكتور.
1: من يعني البيئة اللي طلعت من عند المرأة.
0: لكن سأسأل برأي آخر. أثناء حديثك قلتي أنه بعض النساء هي اليوم سند لزوجها. الرأي الآخر يقول ما حد طلب منك هذه وهاي، هذا وهم. المرأة اليوم تطلق أني دا أسند زوجي، أنت تدين تشتغلين ودي تطلعين، أنت تعبتي روحك وقمت تشتغلين بالبيت وخارج البيت. شنو ردك؟
1: لا يعني ما اتوقع يعني هو صحيح المراه هي تحب يعني احنا ما ننكر ان المراه تحب تحقق ذاتها،
0: لكن هي
1: تحتاج ان تحقق ذاتها لان بعض النساء
0: اللي ما حق
1: طبعا حق مشروع لان اعطانا اياه الاسلام.
0: احسنتي.
1: الاسلام هو اصلا مكن المراه اعطاها كل يعني هسه احنا ما محصلين اقل المواصفات اللي اعطاها الدين الاسلامي للمراه.
0: او مو سند، هو حق مشروع.
1: حق مشروع.
0: نعم.
1: يعني هو حتى قبل يقول انت لازم تجيب لها خادمه وما يعني
0: سابقة كثير من الامور،
1: كثير من الامور يعني للزوجه، وبالاضافه هي تحتفظ بتجارتها وبعلمها يعني حتى سابقا كان اكو حتى كان قبل اكو فقيهات وهذا. فاذا هو يعني احنا ما نحتاج يعني حتى هذا، فلازم نحقق ذاتنا، لازم نحقق ذاتنا. لكن مع هذا هو ايضا سند للرجل يعني حتى هسه مصاعب الحياه يعني احنا يعني احنا راح نحكي عن فقره يعني. نعم. فالناس يعني قليل يعني هاي شلون
0: اليوم تغير المجتمع العراقي تغير بنظرته الى المراه العامله واصبح داعم لعمل المراه ودراستها.
1: طبعا يعني حقق
0: ارتفعت
1: النسبه.
0: جميل جدا.
1: ارتفعت النسبه إذن لكن يعني بعد
0: ما بين الامس واليوم كان طموح المراه ان تدخل الجامعه، أن تكمل دراسات، أن تتوظف، لكن اليوم تطلب مناصب وتطلب تمثيل سياسي وتطلب الكثير من الأمور. حق مشروع
1: طبعا، حق من حقوق المرأة، لأن إحنا يعني نحتاج أن المرأة تفهم المرأة تفهم
0: شنو الأهمية اليوم المرأة إذا وصلت لمناصب قيادية، شنو أهمية المرأة إذا تسلمت منصب سياسي. مهم؟
1: طبعا مهم. لأن
0: لماذا؟
1: أنا أعتقد أن المجتمع يحتاج الجزء الآخر يعني كيف. إحنا ليس مجتمع فقط رجال
0: حتى
1: يعني
0: في العمل. السؤال
1: حتى
0: على
1: في العمل طبعا إحنا نحتاج الرأي الآخر للمرأة التي تستطيع أن تدير بيت.
0: نعم.
1: وتوصل البر الأمان سواء كانت ربة بيتها، تحتاج تمثيل في كل مكان.
0: لأن أكو أشياء لا تفهمها إلا المرأة.
1: طبعا أكو أشياء لا تفهمها إلا المرأة،
0: فتحتاج
1: في سن القوانين اللي تحميها.
0: نعم.
1: او اللي ممكن يعني طبعا كله هو احنا نكون بالتداول.
0: ليس انا، هي حاجه حقيقيه.
1: حاجه حقيقيه تحتاج المراه ان تحقق ذاتها، لان احنا دن اسس للمستقبل اذا ظلينا كمجتمعات يعني قبل خلينا نقول 50 سنة أو 60 سنة ما يسمح للمرأة أن تطلع أو صوتها يكون ما يطلع. يعني إحنا ما
0: إذن مو اليوم مو الطبيبة طبعاً. المدرسة، التمثيل السياسي، القيادات الإدارية كلها تحتاج امرأة.
1: طبعاً تحتاج امرأة.
0: هل النسبة مرضية اليوم للمرأة العراقية؟
1: لا أعتقد ذلك.
0: كنا من أعتقد دكتور.
1: لا أعتقد ذلك.
0: إذن النسبة غير مرضية.
1: لكن أنا مع أنه الاختيار يكون مو عشوائي.
0: نوعي.
1: طبعاً. ليس باتجاه النوعي وليس الكمي. يعني إحنا يعني حتى لو يكون يعني الأفكار تختلف فلازم يكون الاختيار نوعي وليس كمي.
0: ما بين جداً. المرأة والرجل من الأكثر إسناد للمرأة للوصول وزيادة مناصبها، تمثيلها، نجاحها، المرأة أم الرجل؟
1: لو كان الرجل متفهم فهو طبعا سند.
0: اليوم لكن المرأة يعني هي تستهدف. أنا اليوم المرأة إذا سندت المرأة زادت نسبة التمثيل والتمكين
1: طبعا
0: أم نحتاج سند الرجل؟ من أهم؟
1: نحتاج المرأة أنه تسند المرأة، أنه يعني نحتاج أن المرأة تسند المرأة.
0: تلاحظين هنالك ضعف في هذا الجانب؟
1: طبعاً ضعف في هذا الجانب. يعني أنا معك لا أتحارب معك، إنما أنا أسندك.
0: يعني إذن أكو إلى اليوم فكرة المرأة عدوة المرأة في عند البعض
1: موجود.
0: للأسف
1: موجود. يعني
0: مررتي بمواقف شاهدتي هذا الشيء؟ إحنا اليوم نريد نوعي دكتورة، إحنا نريد ننطي رسالة في كل الأماكن، ليس في مهام دكتورة عبير في كليتها، لا، كامرأة اليوم تتحدث، امرأة نجحت خاضت عدة تجارب، تجدين هذا الفكر واللي تأملين أنه يقضى عليه؟
1: ما أضع، يعني هو موجود الفكر، لكن أنا
0: تضائل؟
1: أنا لا أضع نفسي، يعني شلون أنا عندي مبدأ أنه عظم أنفسكم بالتغاضي.
0: جميل.
1: فحتى لو لبست يعني بأخلي في بالي، لا استمر انه نفس النمط يعني العالم، ولذلك ما تلقي ابدا. يعني انا حس حتى لو اذا مثلا اي شخص ادري يعني مثلا هذا اتعامل عادي، ولذلك يقول شنو هاي القدره انه تتعاملين عادي، يعني ما عندي ما اخليها ببالي.
0: أنا أقارن نفسي مع نفسي. إحنا لازم نقارن نفسنا مع نفسنا. المرأة الداعمة نقترب منها، لأن صاحب الطاقة الإيجابية والداعم سيعطيني نجاح، أما السلبي لا أراه أصلاً.
1: لا أراه أصلاً.
0: إذن هاي رسالة لكل بناتنا وكل نسائنا اللي تريد تثبت نفسها، نقول لها حق مشروع هو مو دلال ولا أنه أنت تريدين فقط لحاجة مالية أو سند للرجل. أنت اليوم حقك المشروع في العمل، وخير مثال أيضا ما قلتيه المرأة فيها، يعني منذ زمن كانت امرأة عملت، والسيدة خديجة عليها السلام كانت امرأة، هي زوجة الرسول وكانت امرأة تعمل واستمرت في عملها، وكانت تعمل في مجال صعب وهو التجارة، يعني وهو عمل صعب جدا، وكانت تاجرة ناجحة جدا. إذن المرأة قادرة على النجاح في مواقف عديدة، سواء في صنع القرار، في التدريس، وفي المهام الإدارية. واليوم ضيفتنا من الشخصيات التي نجحت وبقوة في تمثيل المرأة خير تمثيل. إذن أحبتي المستمعين متواصلين وياكم، ولكن فاصل قصير ونعود.

0: أحبتي المستمعين متواصلين معكم، عدنا بعد هذا الفاصل الجميل من المخرج المبدع قيصر الجراح، اليوم مع الطاقة عالية مع إبداع المرأة وتميزها وما بين الأمس واليوم. كانت سابقا المرأة وإن كانت جالسة بالبيت كانت تصنع رجالا قادوا العراق خير قيادة وتمثلوا في الجوانب العلمية وغيرها من الجوانب، واليوم ما زالت تصنع القادة وهي تشاركهم في العمل. إذن هذه المرأة سنسلط الضوء على الكثير من الصعوبات والحياة التي تواجهها والتحديات. دكتورة عبير، أنت عشتي مهام كثيرة وعمل وتحديات، وشاهدتي أيضا التغيرات السابقة، كنا احنا قبل 2003 واليوم، وكثير من الاختلافات. اليوم العراق يمر كل فترة بسياسة وبأجواء، هذه التغيرات وخاصة التحديات. اليوم العراق مر بظروف غير آمنة وكثير من الاستقرار، وتحياتنا للنساء اللي ربت وكبرت زلم وقالت لا روح يما توكل دافع عن وطنك. تحياتنا لهاي النساء التي قلوبها أثناء هذه التحديات كالحجر، وعندما تحتضن ابنها تكون رقيقة جدا. اليوم هذه التحديات ماذا أضافت للمرأة العراقية؟
1: أضافت لها القوة والصبر على مواصلة الطريق،
0: ولهذا هي نجحت في كل المهام
1: الأم اللي تنطئ ابنها يعني للوطن حتى يعيش جيل ثاني. أكيد هاي أم قوية وصبورة،
0: تحياتنا لهم
1: ولكل الشهداء اللي دافعوا والأمهات
0: كانوا بسبب امرأة قوية.
1: طبعا هو حتى وراء كل رجل عظيم دائما امرأة،
0: وفعلا إذا أرض الوطن حميت فعلا بدماء الرجل لكن بدافع المرأة
1: وقوة المرأة وصبر المرأة.
0: هذا مهم نسلط الضوء عليه.
1: طبعا
0: دائما ما نذكر بناتنا أنه أنت اليوم تدريسية وتتعاملين مع النساء، كيف ترى أنه هي قادرة على حماية الوطن وليس الرجل فقط يحمي الوطن؟
1: طبعا هي قادرة على حماية الوطن، لأن هي بتربيتها لرجل يحترم الوطن وتغرس، لأن هو من يغرس القيم الوطن. القيم حتى القيم والمبادئ، يعني مع وجود الربان، خلينا نقول احنا سمينا الرجل هو ربان السفينة.
0: تحياتنا للرجل، احنا اليوم بنتحدث عن نجاح المرأة لا ننسى دور الرجل ولا الدعم. احنا تحياتنا للأب اللي سند بنته حتى تكمل،
1: الأب اللي سند بنته حتى تكمل، والرجل اللي سند زوجته. طبعا احنا يعني قلنا العملية تشاركية، يعني ماكو احد يقدر يسوي فشي وحده، فاحنا ما نكون يعني شلون حتى نكون منصفين.
0: المرأة غرست هذه القيم.
1: طبعا انا دائما اقول فعلا هو وراء كل رجل عظيم امرأة، لان انت تحتاج للسند، انه مرات اكو هذا سند يساعدك انه مثلا شيء من عندك في بعض المهام حتى انت الشخص يتوجه الى مهامه. فطبعا احنا المرأة اول شيء تغرس القيم والمبادئ موجودة المرأة دائما، لان هي موجودة ويا الطفل، بالاضافة انه احنا هم نحتاج ان المرأة تكون
0: خاصة قوية. المرأة العراقية
1: طبعا يعني شلون خلينا نقف وقفة إجلال وإكرام للمرأة العراقية،
0: تستحق
1: هذا فعلاً. لأن الظروف من الثمانينات خلينا نقول، الحروب المتكررة والحصار واللي يصير،
0: عدم الاستقرار
1: ولا زالت ثابتة وتواصل الثبات والتقدم. إذا أنا أقدم يعني أقف إجلال وإكرام للمرأة.
0: فعلا نقف إجلالا للمرأة العراقية ونسلط الضوء اليوم ونذكر بأن هذا النجاح للمرأة لا يخلو من دعم الرجل، فهي السند والظهير له. وأيضا اليوم نشوف احنا الأب الداعم للبنت،
1: طبعا
0: الزوج الداعم يخفف عن كاهل المرأة الكثير من المهام والصعوبات، يذللها الرجل الداعم.
1: طبعا يبدأ من الأب.
0: أنت تتعاملين مع الطالبات بأمومة، مرت عليك طالبة تقول لك أنا أحتاج أهلها، توصلين رسالة للأهل تقول لهم إيش قد مهم دورهم في دعم بناتهم؟
1: طبعا احنا في كل خلينا نقول احنا أكثر شيء نلتقي بالأهل وقت التسجيل الطلبة، يعني هسا إن شاء الله راح يبدون هاي المرة الثانية، يعني هاي السنة الجديدة إن شاء الله عام دراسي إن شاء الله سعيد وسنة خير وبركة على العراق والعراقيين.
0: آمين.
1: اللهم صل على محمد.
0: آمين محمد.
1: فطبعا إحنا دائما أنا ويا الآباء أوصيهم على بناتهم، أجدد على إيدهم، أقولهم يعني بارك الله بيكم على هاي التربية وأجد على أيديهم أنهم شلون داعمين لبناتهم حتى يصلن لهذا المكان أو يكملون دراستهم. ونفس الكلام أنا لما ألتقي بهم والآباء والأمهات في حفلات التخرج، فدائما أنا أقدم الشكر لهم، أقول لهم لولاكم ما وصلوا بناتكم لهذا المكان
0: فعلا. وبعض أزواج يخلون نسائهم يكملون
1: طبعا
0: ويدرسون.
1: طبعا. أنا هواي أكو طالبات كان مروا علي متزوجات من الإعدادية، وياهم رجل يكملوهم كملوا
0: شيء جميل،
1: للماجستير.
0: الله.
1: هواية احنا مروا علينا طالبات بهذا هذا طبعا. انا فلذلك انا اجلس دائما اقول انه لولا انه هذا الشخص دعمها، واللي هو يقدر يقولها كافي انت اهلك ما خلوش تكملين، مو
0: فعلا
1: صحيح؟ فاني على اي اساس؟
0: احنا نباوع على الجانب المشرق
1: طبعا
0: بالرجل
1: جانب
0: العراقي، هو
1: احنا ما
0: كثير
1: ننكر،
0: منهم
1: احنا ما
0: داعمين.
1: ننكر اكو شغلات سلبية
0: نعم،
1: اكو للطرفين، فاحنا ما ننكر، لكن احنا نحاول
0: إذا التغيرات في المجتمع إيجابية التي طرأت في هذه السنوات على دعم المرأة، تمكينها من العمل، أم هي شعارات تمكين المرأة؟ نسمعها في كثير من المحافل، في المنتديات، في المؤتمرات، في الشعارات السياسية، مع تمكين المرأة، مع تمكين، هل فعلا المرأة
1: أنا مع
0: متمكنة؟
1: تحفظ على التمكين، لأن دائما أقولهم أول ما بدأ كلمة التمكين
0: نعم.
1: طبعا أنا صريحة أقولهم أنا متحفظة على هذا،
0: لماذا؟
1: لأن أنا أقول ما أحتاج المجتمع يعطيني تمكين للمرأة، لأن إحنا متمكنين من زمن الإسلام.
0: شيء جميل. الدكتورة تشوف احنا عندنا تمكين فعلا،
1: إلا
0: اكو تمكين المرأة. المرأة اليوم من تكون بمنصب ده تتخذ قرارات ام شكلية؟
1: لا
0: مناصب النساء شكلية.
1: لا أنا حسب التجربة لا ماكو شكلية، حسب تجربتي ماكو شكلية. أكيد أنت ترجعين خلينا نقول المراجعة
0: المراجع هذا منتهي
1: العليا
0: منه،
1: اعتيادك،
0: لكن اذا ما اخذ دورها حقا،
1: خلينا نقول بدأت
0: ام
1: تأخذ
0: تعتمد
1: بدأت
0: على شخصيتها؟
1: تعتمد على الشخصية،
0: إذا
1: تعتمد
0: ليس
1: على الشخص.
0: المنصب،
1: لا، المنصب ما ينطي شخصية. أنا دائما أقولهم لا الشهادة ممكن تضيف للشخص ولا المنصب يضيف للشخص، أنت راح تضيف للمنصب وأنت راح تضيف للشهادة، فما معنى إنه كل واحد عنده شهادة هو خلينا نقول سواء للثنين
0: نعم.
1: إنه هو وصل أو هذا، لأن الشهادة ما ترفع الإنسان، الإنسان دائما يرتقي. أنا دائما
0: ولهذا بعض الأشخاص
1: للأخلاق،
0: تميزوا والبعض لم.
1: أنا دائما أقولهم التعامل والأخلاق، لأن أنت تضفي لهذا. ما معقولة شخص معدم أو خلينا نقول حتى لو عنده شهادة صار بمنصب إذا ما كان يمتلك المقومات والأخلاق اللي تمكنه إنه يدير هذا المنصب، ما أتوقع
0: هذا
1: إنه يضيف له
0: للرجل
1: شيء.
0: والمرأة.
1: طبعا للاثنين
0: للمرأة في المنصب واتخاذ القرار، هل تحتاج إلى تبذل جهد مضاعف عن الرجل لتثبت قدرتها؟ ابتسامة معناها إيه؟
1: هي مو هي هي مو هي مو تثبت قدرتها، هي لديها القدرة
0: لكن لتأخذ دورها أم لتثبت للرجل؟
1: لتثبت للرجل انه انا قادرة، لان دائما احنا ما ننكر لحد الان هو المجتمع ذكوري.
0: إذن
1: فإذا دائما هسه لما تكون حتى مرات دائما انا مرات اقرا هواي مقالات، الرجل اللي قدم في شيء صغير
0: يشار له
1: يشار لك
0: بالبنان.
1: بنان، والمرأة كل هذا ولا يشار إلا بعد جهد وكثير من النجاحات ويشار.
0: إذن المرأة العراقية هي ما زالت تسعى، اليوم هي في مرحلة صناعة وتثبيت لنجاحها
1: طبعا
0: وإمكانيتها وقدراتها.
1: لذلك أنا قلت ما وصلت، إحنا لحد الآن في بداية
0: مشوار.
1: المشوار.
0: ماذا تأمل دكتورة عبير؟ وماذا تقول للمرأة لصناعة مشوار قوي لنصل إلى ما نطمح؟
1: أولا تتسلح بالعلم، أكيد طبعا العلم إحنا ما نحكي مثلا مرات نقول هذا العلم إلا عن طريق دراسة،
0: نعم.
1: المطالعة أيضا علم، لأن أحيانا تجدين شخص واصل أعلى مراحل بالشهادات لكن هو ما عنده ثقافة القراءة. إذا هو لازم تكون عندنا ثقافة
0: هنالك شهادة وهنالك وعي.
1: وعي وثقافة
0: نعم.
1: لا يرتبط بالشهادة. أحيانا الشهادة نحتاجها لمكانة معينة حتى في المجتمع، أو ممكن نحصل فد شيء معين كتعيين أو أي شيء آخر، لكن أهم شيء أن تكون متسلحة بالثقافة، وأن لا تتنازل عن المبادئ والأخلاق،
0: أحسنت.
1: لأن أحيانا فسر هذا الانفتاح بغير تفسيرات بحيث أكو بعض النماذج أساءت للمرأة.
0: أني أحييك على هاي الصراحة.
1: إذن
0: هنالك نساء أساءت إلى النساء
1: طبعا
0: وأنطت المجال للحديث عنها.
1: الحديث عنها.
0: إذن نحتاج نحن أن نتكاتف ونظهر المرأة بحقيقتها، المرأة العراقية المثقفة الواعية التي استفادت من شهادتها في مجال خدمة المجتمع،
1: شهادتها وثقافتها
0: لخدمة المجتمع ورفع اسم بلادها،
1: رفع اسم بلادها. لأن لو ما كان، لو ما تكون مثقفة ما تقدر تنتج جيل جديد. فلذلك أنا دائما أقولهم لطالباتنا، إحنا مو مثلا عندكم فقط للتعيين أو لهذا، أنتم سفيراتنا.
0: جميل.
1: سفيراتنا للمجتمع وسفيراتنا إلى نفس العائلة راح تكونيها.
0: نعم.
1: فلازم يعني تكون شون محصنة حتى تنشأ جيل جديد، لأن إحنا نعتمد عليها، نعتمد عليها الجيل القادم يعتمد على المرأة.
0: إذن سلاحها الوعي والثقافة، واللي هو متزامن مع الشهادة بأهميته. دكتورة اسمحي لي أسأل بصراحة، شكل المرأة اليوم في مجتمعنا هل يصل لمرحلة الثقافة والوعي بالأهمية؟ أم نحن ما زلنا مجتمع يقيم المرأة أولاً على شهادتها وثقافتها، والشكل لا يلعب دور محوري في نجاح المرأة؟
1: الشكل المظهري؟
0: الشكل الخارجي والمظهري
1: طبعاً هو له دور. يعني أحياناً يعني تعرفين إحنا حتى
0: وفق ضوابط المجتمع،
1: ضوابط المجتمع، يعني احنا نحتاج انه تكون المرأة يعني لا تهبل شكلها.
0: نعم.
1: لكن لا تسرف.
0: الله، جواب جميل جدا.
1: يعني لا تسرف بهذا، لان احيانا الاسراف
0: نتائج عكسية
1: يؤدي الى الابتذال.
0: احسنت، حقيقة احيي ضيفتي على هذا الجواب.
1: ايه، فلازم نحافظ تكون موازنة، لان هو حتى
0: هو مهم
1: حتى،
0: ولكن نتجنب
1: يعني احنا هو يجيبها على الاكل، يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا. اذا احنا اهم شيء اذا اكو نوع توازن، التوازن مو بس بالاكل والشرب، التوازن في كل شيء. فلازم ان يكون هنالك توازن، نحاكي المجتمع.
0: نعم.
1: لكن لا نذهب الى الابتذال.
0: احسنتي، واحييك على هذا الكلام. واليوم احنا في حرب ناعمه، نحن انفتحنا على ثقافات اخرى، على يعني اليوم اللي التكنولوجيا اللي شهدناها من الانفتاح قد تخلخلت بعض الضوابط والافكار، لكن من خلال الحديث مع شخصيات ونساء ناجحات نفهم الرساله الحقيقيه والطريق السليم للنجاح. اذا لا تعتمدي على الشكل، إذن اهتمي به، هو مهم، لكن لا تصرفي. أكدي على ثقافتك، على شهادتك، على ما تحمليه من جوهر حقيقي وليس الشكل فقط. إذن أحبتي المستمعين، سنذهب لفاصل قصير ونعود إليكم.

0: متواصلين معكم أحبتي المستمعين عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج ما بين، وضيفتي أكرر الترحيب بها الأستاذ الدكتور عبير الربيعي عميد كلية العلوم في جامعة بابل، المرأة الداعمة للمرأة والمواظبة والمجتهدة والتي أسعدتنا بإجاباتها. دكتورة، ونحن في نهاية البرنامج والوقت مر سريعا، ما بين الأمومة والقيادة، هل الأمومة تستخدم أحياناً ذريعة لإبعاد المرأة عن بعض المناصب، أم هل فعلاً الأمومة هي عائق لنجاح المرأة؟
1: طبعاً إحنا نبقى هي الوظيفة الأساسية للمرأة الأمومة.
0: إذن هاي أعظم وظيفة.
1: أعظم وظيفة، لأن أنت تشكلين جيل جديد، فهي مهمة طبعاً. الأمومة ممكن تأثر، يعني ممكن في بعض الأحيان تأثر، لكن لا أعتقد، بالعكس هي قوة ودافع المرأة، أنه إذا نجحت هنا فإذا أكيد هي ناجحة في هذا.
0: إذا يعطيها دافع أنه تنجح من أجل أبنائها، من أجل
1: طبعاً من أجل تثبت روح يعني ذاتها، وتثبت نفسها أمام يعني أنا دائماً أقول أمام نفسها، ترضي يعني أنا أول شيء لازم أرضي نفسي.
0: أنجح لأجلي ومن أجل من نحب.
1: طبعاً
0: هل في واقعنا في بعض الأحيان يعني ذريعة هو الأمومة تأخذ ذريعة لإبعادها كونها امرأة أم نبعد؟
1: طبعاً يعني
0: إحنا ما ننكر
1: يعني هنا موجودة هاي الذريعة.
0: نعم.
1: وأكو هنا يعني أحياناً بعض النساء يعني مرات هنا
0: تبالغ
1: يعني أحياناً. هذا طبعاً إحنا نحتاج يعني طبعاً العائلة تحتاجنا أكثر، لكن المرأة أحياناً بعضها يبالغاً يعني. نعم. على
0: فأنطن حجة للرجل حجة. أن يتذرع أنه أم وأطفال لا ما تقدر تتولى هذا المنصب، ما تقدر تنجح في إدارة هذه المهام، كونها
1: راح تبذل المرأة يعني تبذل جهد كلش يعني أكبر من الجهد العادي حتى تكون. نعم. موازنة يعني كتجربتي أن لا يعني راح تبذلين جهد.
0: إذن الأمومة هي ليست ذريعة حقيقية، وإذا كانت فبسبب مغالاة ومبالغة بعض الأمهات في اتخاذها حجة، وإن شاء الله كل النساء لا تتخذها حجة، وتحياتنا لأغلب النساء التي تهتم بأولادها، ولكن لا تخلوها فرصة للرجل.
1: لا ما عندنا حروب، هي مو حرب، لا بالعكس،
0: هي شراكة.
1: احنا هو المجتمع يقوم على الشراكة، لأن هي شركة، مسؤولية نجاح هذه الشركة تعتمد على الاثنين.
0: إذن بحديث عن المجتمع، ما بين المرأة التي يريدها المجتمع وما بين المرأة التي تريد أن تكون، من ينتصر في النهاية؟
1: احنا ما نقول أكو انتصار كامل، هنالك بعض الحالات أنه انتصرت
0: المرأة، وبالتالي غيرنا كثير من العادات والقيود التي كانت مفروضة،
1: لكن لا زال أنه بعض النساء ينتصر عليه المجتمع، يعني لا زال موجود.
0: كيف؟
1: يعني كثير
0: في بعض المجتمعات
1: يعني احنا قبل
0: هناك تنوع شديد في مجتمعنا في العراق.
1: لا احنا يعني اكو تنوع يعني، لكن انا بعدين لاحظت احنا قبل كان ريف ومدينه، بالعكس انا دا اشوف انه اهل الريف بالعكس يدعمون، بدأ يدعم بنته،
0: كثير من الطالبات
1: طبعا يدعمون الاباء، يدعمون بناتهم حتى يكملون هاي، لكن لا زال احنا نرزخ امام بعض المعوقات في المجتمع.
0: أنا أحيي صراحتك، والالتفاتة مهمة. كان في الأمس في الريف كان ابن المدينة وابن الريف والنسبة في التعليم. لكن اليوم احنا نشاهد، وتحياتنا لكل الأهالي في مناطقنا الريفية، أنه ساعدوا بناتهم وأبنائهم على دخول المدارس والجامعات وإكمال الدراسات العليا.
1: وعندي نماذج يعني موجودة بالكل،
0: خف الفارق بين الريف والمدينة.
1: يعني لا يوجد أعتقد هذا يعني نسبة كلش قليلة، لا يوجد.
0: هذا بحكم عملك اليوم، شاهدتي كثير من بناتنا من مناطق ريفية.
1: عملي وأيضا بالمجتمعات الموجودة، لما احنا نمشي يعني مثلا بمجتمعات معينة، بالعكس نجد انه هناك حتى بعد ما تركوا الدراسة، بعض النساء تركوا الدراسة في فترات معينة ورجعوا ورا ما كونوا عائلة، يعني هواي أنا أعرف هذا، ورا ما كملوا ودخلوا اثنينهم بالجامعة وفي تخصصات. إذا المرأة قوية أنه تغير واقعها.
0: شيء جميل. إذا ماكو عمر دكتورة لنجاح المرأة؟
1: طبعا إحنا نظل نتعلم ونتواصل بالتعلم إلى
0: شهدتي
1: أنا.
0: نساء بعمر كبير دخلن لمقاعد
1: يعني احنا
0: الدراسة،
1: نقولهم احنا مو
0: شيء
1: عمر على
0: جميل.
1: يعني ما
0: دي
1: وصلت
0: إذن
1: الستينات
0: إذن
1: بعد، بس اكو
0: أكو نساء
1: اكو نساء
0: أبنائها كبروا لمراحل دراسية متقدمة
1: واتجهت واتجهت الى الى هذا، وهو
0: هاي
1: انا
0: فرصة
1: عارفه.
0: نسوي واهس لكل النساء، رجعوا كملوا.
1: كملوا.
0: في الختام نذهب إلى دكتورة عبير وأسئلة لها، ما بين القوة واللين، أيهما أنقذ عبير في رحلتها؟
1: اللين
0: اللين.
1: اللين
0: ما بين النجاح وصعوبة الواقع، هل دفعتي ثمنا مقابل نجاحك؟
1: طبعا اكيد، يعني هو الثمن انه انت يعني احيانا الشخص يستهلك احيانا
0: نعم
1: بالنجاح، لان انت تحتاجين رحلة طويلة، اكيد انت كل فترة ما كنت تطلعين من اي رحلة بدون خسائر، يعني كصحة أو يعني على مستوى مو بس الصحة، يعني كمستوى التعامل بالمجتمع، أو إنه مرات تقولين أني هذا أسوي هذا أفضل ما أسوي هذا الشيء، أو إنه تقولين أني هذا مثلا أروح للعمل بينما مثلا عندي
0: تستنزفين نفسيا
1: مو بس هاي،
0: تفكير
1: مثلا أحيانا أنا أقول هذا يحتاج تواجدي، لكن مثلا الترفيه أو مثلا سفر أو أي شيء ثاني، هذا كله
0: محمد
1: مؤجل،
0: دكتور
1: كله
0: عبير
1: مؤجل.
0: كثير من الأمور
1: طبعا
0: نتيجة
1: رحلة، طبعا
0: نجاح.
1: رحلة رحلة
0: ما
1: طويلة.
0: بين المنصب والإنسان، ماذا يبقى من دكتورة عبير عندما ينتهي المنصب؟
1: أنا دائما أبحث عن الأثر،
0: إن شاء الله أثرك حلو.
1: يعني دائما أقولهم إحنا كنا، يعني لو كانت لغيري ما وصلت لي، فأنا دائما أقولهم أحب أطلع من هذا المكان
0: والذكر الطيب.
1: والذكر الطيب، لأن الإنسان هذا، لأن أنت تحتاج بالأخير تكون تمثل عائلتك،
0: نعم.
1: فدائما دائما أنا لما يقولوا لي رحم الله والديك، أنا يعني من
0: سعد.
1: داخلي أسعد، لأن أنا جبت الرحمة لأهلي، رحمة للوالدين، فإذا أنا أبحث عن الأثر، يعني ما
0: إن
1: أحتاج
0: شاء
1: إحنا
0: الله
1: نثبت
0: الأثر
1: نفسنا.
0: والذكر الطيب لك
1: الله
0: دكتورة
1: يسلمك، خصوصا
0: عبير.
1: يعني إنه أنا من عائلة تربوية، يعني والدي هو أهم يعني
0: تحياتنا
1: مدرس،
0: لك،
1: الله يرحمه،
0: الله
1: ووالدتي
0: يرحمهم،
1: أيضا مدرسة.
0: تحياتنا لتربيتهم ولهذا الخلق الرفيع اللي غرسوه بيك، إن شاء الله يا ربي الرحمة والغفران على أرواحهم. دكتورة عبير، لو أمضيناك القدرة على تغيير شيء واحد في واقع المرأة العراقية، ماذا سيكون؟
1: أصعب سؤال.
0: التغيير في المرأة أم في المجتمع؟
1: في المجتمع والمرأة الاثنين،
0: كلاهما.
1: لأن التغيير ما يعتمد أنا يعني شلون أغير الشخص، إذا غير الشخص والمجتمع ثابت، إذا أنا ما سوي شيء، أو أغير المجتمع والشخص أفكاره ثابتة،
0: نعم.
1: فنحتاج إنه نغير المجتمع
0: أكو شيء
1: والإنسان.
0: محدد من خلال
1: يعني
0: تجربتك؟
1: أنا دائما أروح باتجاه الثقافة،
0: الثقافة.
1: نحتاج ثقافة تعكس الثقافة الحقيقية، مو الثقافة اللي يستوردها من السوشيال ميديا أو
0: نعم.
1: من بعض الناس الموجودين، إحنا نحتاج ثقافة إنه نرجع، أحيانا نحتاج إلى نرجع إلى الماضي،
0: تاريخنا و
1: نحرك القيم والمبادئ الصحيحة وليس الخاطئة،
0: جميل،
1: ونشد عليها، لأن أكو إحنا.
0: دقيقة جدا في إجاباتها دكتورة عبير.
1: شكرا جزيلا.
0: إذن الكثير بين المرأة والمجتمع، ليس واحدة دون أخرى.
1: لا طبعا.
0: أخيرا دكتورة عبير، لو جلست أمامك عبير التي بدأت مشوارها منذ عام 2001، ماذا ستقول لها دكتورة عبير عميد كلية العلوم اليوم؟
1: يعني صعب هو المشوار مو من هسه.
0: صح. تقولي لي
1: لأن
0: عبير
1: أنا اشتغلت هواي على نفسي، دائما أحاول،
0: فخورة.
1: أنا أحيانا يعني يمكن يعتبر غرور،
0: اللدن أنت معروفة بتواضعك.
1: لكن دائما، لأن رحلاتي طويلة، قريتي إنه أنا من
0: نعم ما شاء
1: المعهد،
0: الله.
1: من المعهد إلى أن طلعت الأول، رحت
0: كلية
1: كلية، والكلية ما أرضى إلا بالأول، يعني أنا ما أقولش أول أو ثاني، فلازم
0: سلسلة
1: أرضى
0: من النجاحات
1: سلسلة من
0: حقيقة، أنا
1: النجاحات،
0: وأقرأ السيرة يعني شعرت
1: يعني
0: بالفخر
1: ما أرضى بالدرجة القليلة، فأنا
0: بوجود
1: مرة،
0: هيك نساء.
1: ولما أوازن بين عائلتي وبين كعائلة وبين العمل وبين يعني بري بأهلي وأخواني والناس الموجودين، فأنا أقولهم أقف إجلالا وإكراما لعبير.
0: واحنا ايضا نحييه
1: يعني
0: دكتورة
1: هذا مغر،
0: عبير،
1: يعني يكون هذا اللي
0: هذا
1: أنا
0: حقك
1: أقوله،
0: دكتورة. اليوم احنا
1: لكن
0: نسأل،
1: مو
0: لو
1: غرور.
0: كانت دكتورة عبير تجلس مع عبير فقط امام المرآة، ماذا تقول؟
1: أقول أنا أقف إجلالا وإكراما إلى عبير.
0: واحنا ايضا نحييك دكتورة عبير، ونفتخر بوجود نساء عراقيات بابليات ترفع اسم المرأة العراقية عاليا في كثير من المحافل. انت خير امرأة ان شاء الله من كثير من النساء التي تمثل هذا البلد العظيم. اذا احبتي المستمعين، كنا في رحلة جميلة نتحدث بها عن المرأة وما بين الأمس واليوم، المرأة تزداد نجاحاً وتزداد قوة وتعلن إنها في شراكة مع رجل وليست في حرب. أحبتي المستمعين، إلى حلقة أخرى أترككم في أمان الله وحفظه. كنت أنا معكم في الإعداد وتقديم محادثتكم إسراء الخفاجي، خلف المكسر المبدع المتألق قيصر الجراح، في أمان الله وحفظه.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

بالسيارة دام الأمان عليك والأغاني علينا. إذا عاد جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

انا ذا العاشق في عيوني بصوره وبمكاتب عشيق.

الهوى خبلوا يا رب العشق فينا في المهود وتبدأ الرسول.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

شفا وجروح فرجولي انك تاخد مني روح مش بطولي منك تمشي فوق جروحي.

نازلت لك صرت لعب بين يديك، نازلت لك كنت اشوف الدنيا والحب كله بيك، حتى وانت وياي بالي ظل عليك عليك، هالسلام اجبور اقول لك دنيا.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.